0: فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، أي قرية يقصد؟ ولماذا ذكر هذا الأمر، ذكر وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أي قرية يقصد؟ وأي قرية حينما قال له قريتك التي أخرجتك، هل يقصد بها مكة أم يقصد بها الطائف؟ ولماذا أسماها بالقرية ولم يسمها مدينة مثلا، ولم يسمها بلدة، ولم يسمها، لماذا أسمها بالقرية؟
1: جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: هذا الكلام وكأي من قرية هنا جاء بعد الحديث عن تدمير القرى السابقة في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، دمر عليهم قراهم، دمر عليهم مدنهم، أموالهم، إلى غير ذلك. ثم عاد وحبب ووصف جزاء المؤمنين: إن الله يدخل عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وذكر الفريق المقابل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عاد الحديث إلى تخويف قريش، عاد الحديث بعدما قال له: قل لهم سيروا في الأرض وادرسوا التاريخ وتعلموا من عبر التاريخ ودروسه كيف أهلك الله الأمم السابقة. عاد الآن في حديث شديد ووعيد مؤكد، وقال له: وكأي من قرية، كأي هنا كما تعرف أستاذ محمد هي كناية عدد، كناية عدد، كأنه يقول: وكم من قرية، كناية عدد تفيد التكثير، لأن كناية العدد إما أن تكون استفهامية، كم استفهامية، نقول كم كتابا قرأت مثلا، هذه استفهامية،
0: أو كم تعجبية،
1: ذلك شيء آخر. نعم، وهنا كم من قرية، أنت تقول تتعجب أو تريد أن تخبر، تقول كم من كتاب قرأته في الماضي، يعني تريد الكثرة. فكأي شبيهة بها، هي كاف التشبيه وأي، أي مشددة، فأصبحت اسما. والعلماء والنحاة يقولون كم العدد، كأي العددية تفيد الكثرة في محل
0: طيب
1: رفع.
0: طيب لماذا كتبت بالنون ولم تكتب بالتنوين؟
1: هكذا الكتابة في كل اللغة العربية، هكذا تكتب،
0: وحتى في غير القرآن تكتب غير بالنون؟
1: القرآن نعم تكتب كأي بالنون، بارك الله فيك. هل هناك سر آخر؟
0: وحتى حين الوقت، حين الوقف تقف عليها وكأي،
1: نعم،
0: ما تقول وكأي،
1: لا لا، كأي نون هنا واضحة،
0: يعني النون ثابتة،
1: ثابتة بارك الله فيك، ليست نون تنوين تنطق لفظا وتفارق خطا مثل التنوين، لا، كأي كناية عدد في محل رفع مبتدأ. وكأي من قرية، ومن قرية، هذا تمييز، أن كم الخبرية يأتي بعدها التمييز، كما أن كم الاستفهامية يأتي بعدها التمييز.
0: صحيح.
1: كم كتابا تمييز منصوب، كم من قرية تمييز مجرور،
0: بسبب من،
1: بسبب من، بارك الله. هنا يقول الله جل جلاله موجها خطابه لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمخاطبين: وكم من قرية من القرى. طبعا احنا رأينا إن كنت تذكر عندما يريد الله أن يتحدث عن الأمم السابقة، لفظ قرية ارتبط، أقول ارتبط لا يعني دائما، في القرآن ارتبط بالإهلاك، ارتبط بالتدمير، القرى التي أهلكها الله. إذا تحدث عن المدنية والعمران يقول المدينة، هذا ارتباط، لكن لا نستطيع، المعنى اللغوي المدينة أكبر من القرية، قرى الشيء جمعه، قرية تجمع عددا معينا. كم من قرية هي أشد قوة من قريتك؟ طبعا قريتك كما تفضلت هي مكة، هي مكة قولا واحدا، لأن طائف وزارها يوما في فترة ما وعد، أما مكة هي التي أخرجته. وعندما نقول كم من قرية هي أشد قوة، اسمع معي، من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم،
0: أهلك، قال أهلكناها،
1: إذن ماذا يريد؟ يريد القرية أم أهلها؟
0: أهلها،
1: يريد أهلها. إذن بدأ بذكر المكان وهو القرية، ولكن في الحقيقة هو يريد أهل القرية، وإلا فهل القرية تخرج صاحبها؟ ولماذا يهلك الله قرية؟ يريد يهلك أهل القرية، لذلك التعبير وكأي من أهل قرية، هم أشد قوة
0: من أهل قريتك،
1: من أهل قريتك، ومع ذلك ماذا فعل الله بهم؟ أهلكناهم.
0: نعم نعم.
1: فالأحرى أن يهلك قريتك الضعيفة.
0: لكن لماذا سمها بالقرية؟
1: قرية لأنها محل، بلدة تجمع عددا من السكان، ويقول قريت الماء جمعته. هي تجمع عددا، والمدينة من التمدن، يعني الأسماء قلت لك في القرآن ارتبط لفظ القرية عادة بالإهلاك، وهنا سياق التهديد، لكن القرية بشكل عام تجمع سكاني كما تعرف.
0: ومكة من أسمائها تسمى أم القرى،
1: أم القرى، أم المدن. جيد، هنا لماذا هنا سأعود معك. وكأي من قرية هي أشد قوة. مفسرون قالوا لماذا لم يقل، هو بالحق الزبخشري قال لماذا لم يقل وكأي من قرية هي أقوى من قريتك،
0: قال أشد،
1: ليجمع بين القرى التي هدمها الله على أصحابها وبين قريش في الشدة والقوة.
0: هكذا
1: كانوا شديدين، وحتى قريش كانوا أشداء وكانوا أقوياء، ليجمع لهم بين الصفتين، فقال هي أشد قوة. عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة كانوا أشداء أقوياء، ماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم ودمرهم واستأصلهم، صح؟ إذن قريتك الضعيفة التي لا تقاس بهم من باب أولى، خصوصا وأنها أجرمت جرما كبيرا. ما هو؟ التي أخرجتك.
0: وهو ذكر هذا الجرم،
1: ذكر هذا الجرم،
0: هو ثبته جرم عليهم،
1: ثبته. يعني بمجرد ما قال، لو شاء في غير القرآن لقال وكم من قرية هي أشد قوة من مكة، صح؟ من قريتك يا سيدي، بمجرد ما يقول من قريتك أهلكناها، لا، من قريتك وصفها، التي أخرجتك وصفة التي أخرجتك، هذا الموصول مع الصلة ذكر العلة، فمن باب أولى أن يهلك الله قريتك التي أنت فيها لأنهم كانوا سببا في إخراجك.
0: هل يفهم أن أهلكناهم، فعل أهلكناههم، جاء جوابا لأخرجتك؟
1: أعد.
0: أو جاء، لا أقول جوابا، وإنما جاء يعني نتيجة لأخرجتك.
1: ما شاء الله، لا أترك أخرجتك، نتيجة لكأي. كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، ماذا فعلنا بهم؟ أهلكناهم. بس لكن في الإعراب أنت ما شاء الله قلت نتيجة، هي الخبر،
0: الخبر،
1: هي الخبر.
0: نعم صحيح.
1: أنا بدون هذه بدون أهلكناهم لا نفهم شيئا.
0: والخبر الجزء المتم الفائدة،
1: أتمت الفائدة. كم من قرية هي أشد قوة، تقول ما بها، أهلكناهم. هو الخبر، الجملة الفعلية في محل رفع خبر، كأي اسم الكناية العدد.
0: طيب، فلا ناصر لهم، من الذي ممكن أن ينصرهم من دون الله؟
1: جيد، وما الذي، ولماذا قال فلا ناصر لهم بعد إهلاكهم؟ ابن عرف المالكي قال جيد، هو أهلكهم، ما معنى فلا ناصر لهم؟
0: يعني ما فائدة النصر بعد الإهلاك؟
1: هو إهلاك من دون ناصر ولا نصير، يعني كأنه يقول إهلاك محقق، والله أهلكناهم ثمة من ساعدهم وثمة من مد لهم يد العون، الآن تقع في دول ومدن زلزال، الكل يهب للمساعدة.
0: صحيح،
1: تقع كوارث تهب دول مجاورة للمساعدة. صحيح
0: صحيح.
1: فالإهلاك ينطبق على بداية الإهلاك وعلى نهايته، فهنا كأنه قال وكانت نهايتهم إهلاكا مدمرا لا ناصر لهم، لا ناصر. جيد، لا في القرآن عادة ناصر ونصير.
0: صحيح.
1: نصير، ما معنى نصير كما تعرف؟
0: نصير كثير النصر،
1: كثير النصر، مبالغ، ما شاء الله، نصير مبالغة ناصر.
0: صحيح.
1: جيد، قال العلماء لماذا استعمل ناصر؟ إذا لم يكن هناك ناصر فمن باب أولى لا نصير
0: لا لهم، نصير.
1: لا نصير يفزع لهم، لا من يبالغ في نصرتهم. أولا الناصر ولا يجدونه، فمن باب أولى لا يجدون من يقف معهم وقفة، واضح؟ فهذه نقطة عدم استعمال نصير. في موضوع آخر أستاذ محمد، كم من قرية هي أشد قوة،
0: ضمير الفصل،
1: ضمير الفصل، والجملة كاملة ما هي؟ صفة للقرية.
0: صحيح،
1: كأنه قال وكم من قرية شديدة، شديدة هي أشد قوة، إذن الجمل بعد النكرات صفات،
0: صفات.
1: كم من قرية شديدة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. قلنا عن القرية هي مكة. جيد، لماذا قال عنها قريتك؟ وذكرناها مرة إذا كنت تذكر، والله طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين والصحابة والكافرين، مكة تسبب أهلها في إخراجه. وهل مكة التي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم عملا؟
0: لا، أهلها
1: نعم، لكن هل أخرجوه؟
0: لا،
1: أن الله تعالى
0: أمره بالخروج والهجرة،
1: لكن هم تسببوا في الخروج وضايقوه وضربوا أصحابه وآذوهم وضايقوا على المسلمين إلى أن
0: أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة.
1: أذن النبي لأصحابه وأذن الله
0: لنبيه
1: بالهجرة. أنت معي؟
0: نعم.
1: إذن هنا تسببوا في خروجه فقال أخرجك أهلها. جيد، أنا الآن سؤال، من قريتك التي أخرجتك، اقرأ معي من فضلك، من مكة التي أخرجتك وأنت مسلم في القرن العشرين،
0: يعني
1: ونحن نحب مكة.
0: صحيح.
1: لكي لا نفقد هذا الحب لمكة العظيمة اللي فيها الكعبة المشرفة،
0: بيت الله الحرام.
1: هذا تفسير نفسي، مراعاة لنفسيات مليارات المسلمين. قال قريتك أبهمها التي أخرجتك، ولو أنه قال من مكة التي أخرجتك، والله كل قارئ الإسلام أصحاب مكة أخرجوا الرسول، يصبح في قلبه شيء. فمن باب إبعاد هذه العاطفة، عاطفة الكراهية، عاطفة التحرج، أبهمها وقال من قريتك، علما عندما يريد أن يصفها يتحدث عنها. ذكرني بسورة الفتح التي ستأتي،
0: ببطن مكة من بعد أنا
1: بارك الله في ببطن مكة. لماذا؟ لأن تتحدث عن فتح مكة، وبعدين في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وليس مكة.
0: آل عمران ولا البقرة هذه؟
1: لا، آل عمران.
0: آل عمران
1: في بداية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وسماها بكة بالباء لأنها تبك رقاب الجبابرة وتحط الذنوب. وعندما أرادت دعوة وانتشار سماها أم القرى لأنها أم المدن. فلكل سياق كيف تستعمل فيه الكلمة، بارك الله فيك.
0: وكذلك سيكون وقعها على النبي صلى الله عليه وسلم قويا.
1: نعم.
0: إذا قال من مكة، لأن بلده في النهاية وسيعود إليها،
1: بارك الله فيك.
0: وكما ذكرت ارتباط المسلمين ارتباطا روحيا بها،
1: بارك الله فيك. لا، وكلامك صحيح، تذكرتني بشيء، وهو متوجه هو وأبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور. يقول أصحاب السيرة، يقول التفت ينظر إلى مكة وقائلا والله
0: لولا أن أهلك
1: أخرجوني منك ما خرج. لا، أقول إنك الله يعلم إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي أو إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهل هناك رجل يكره مسقط رأسه فلم يذكرها الله إبعادا على هذه إبعادا لهذه العاطفة؟ بارك الله فيك.
0: طيب، ثم يقول أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هنا نحن أمام الاستفهام. والأسلوب الإنشائي.
1: صحيح.
0: يقول الله سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه، هذا جانب. أو هذا فريق، أو هذا شخص يمثل فريق.
1: صحيح.
0: كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وهذا فريق آخر. وربما يدلل على أن هذا فريق واتبعوا، ما قال واتبع،
1: بارك الله.
0: صحيح؟
1: صحيح.
0: تفضل.
1: والذي يدل على ذلك أيضا من أفمن، ومن تنطبق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يسميها النحاة اسم موصول غير مختص. الذي تنطبق فقط على المذكر المفرد.
0: صحيح.
1: التي على
0: المؤنث المفرد.
1: اللذان
0: على المذكر المؤنث المذكر المثنى.
1: وهكذا، هذه تسمى أسماء مختصة. من غير مختص ينطبق على الجميع، السياق يحدد. إذن أفمن كان على بينة من ربه، بعدما هدد قريشا تهديدا شديدا كما رأينا، عاد للمقارنة بين الفريقين كما تفضل. وفريق المؤمنين يتكون من آلاف المؤمنين في ذلك الوقت، والآن مليارات المسلمين، وفريق الكافرين يتكون أيضا في ذلك الوقت من أعداد كبيرة، والآن من أعداد كبيرة. إذن بعدما ميز الفريقين، فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وميز بين فريق الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويتبعون الباطل ولا مولى لهم وإلى غير ذلك. بدأ هنا يعرض صفات متقدمة لهذا الفريق وهذا الفريق. قال كأنه يقول انظر معي، أفمن كان على بينة، ما معنى البينة كما تعرف؟
0: الواضحة.
1: ما هي الواضحة؟ نعم صحيح، الواضحة
0: الشريعة الواضحة،
1: ممتاز، الملة الواضحة، الدعوة الواضحة،
0: الدين
1: القاطع البين. إذن صفة لموصوف محذوف معروف، أفمن كان على المحجة الواضحة، على الشريعة البينة، على الاعتقاد السليم الآتي من ربه، الفريق الثاني، كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. هل يستويان؟ والله حجاج عقلي عجيب. بعدما وصف المؤمنين والكافرين، ونحن قلنا سورة محمد هي سورة تتحدث عن الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وكل الصورة مقابلة، أنت تشهد بذلك من بدايتها، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الفريق المعاكس، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هؤلاء اتبعوا الحق، هؤلاء اتبعوا الباطل، هؤلاء الله مولاهم، هؤلاء لا مولى لهم. بعدما ميزهم زاد الآن، قال أفمن، استفهام ماذا يراد به؟ التقرير، حتى أنا وأنت تقر، رغما تقر بأنهما لا يستويان. فيقال استفهام تقريري للنفي، لأنك أنت عندما تسمع السؤال كيف تجيب؟
0: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ أبداً.
1: بارك الله، أنت قلت أبداً، كأن أحداً يقول هل يستويان؟ قل أبداً لا يستويان، ما شاء الله. إذن استفهام تقريري يفيد النفي، اتفقنا؟
0: واضح.
1: جيد، أفمن كان على بينة، طبعاً لو جئنا إلى الإعراب أستاذ محمد، من هنا مبتدأ،
0: صح،
1: من يعني الهمزة همزته
0: استفهام،
1: الفاء تفريعية عما سبق، من اسم موصول في محل رفع مبتدأ، أين خبره؟ أفمن كان على بينة كمن، هذه كمن الكاف للتشبيه، من
0: لا اسمه؟ أين الخبر؟
1: كمن الثانية طبعا.
0: وطيب وكان،
1: خلاص هذه كان اسم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب الأولى. أفمن كان على بينة من ربه، نقطتين، كأنني قلت من كان على بينة شبيه،
0: أيوة،
1: يعني نقدر، فالكاف تفيد التشبيه، شبيه مساو، أنت نفيت المساواة، فالجزء الثاني هو الخبر، بارك الله فيك. هذه الآية من الآيات العجيبة في هذه السورة، لماذا؟ لأنها تصور فريق المؤمنين على بينة، على رشاد من أمره، على صراط مستقيم من أمره، بينة. عجبني الفخر الرازي قال البينة عقلية، البينة في حد ذاتها عقلي، والدليل العقلي وحده يثبت صحة ما هو عليه، فكيف إذا كانت البينة من الله؟ يعني هذا زيادة في تزكيتها، زيادة في تعظيمها والتنويه بها، ليس هو على بينة وحجة عقلية فقط، إنما هو على بينة من ربه وكاليئه والمحسن إليه الذي أنزلها. الفريق الثاني، اقرأ لي الفريق الثاني من فضلك.
0: الفريق الثاني زين له سوء عمله.
1: زين مبني
0: للغير المعلوم،
1: لغير المعلوم، زين، من زين له سوء عمله؟
0: الشيطان نفسه، واحد. الهوى،
1: نفسه الأمارة بالسوء، هوى، رفقاء السوء، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا،
0: مجتمع
1: نعم، لكثرتي من يزين، بني الفعل للمجهول، وإن لو قال كمن زين له الشيطان خلاص ألصقت التهمة فقط بالشيطان،
0: والتزيين فيه شيء من عدم الوضوح.
1: جيد،
0: لأنه حينما يزين لامرئ أمرا معين،
1: نعم،
0: فهذا معنى أنه يخيل إليه الجانب الصحيح وهو، أو الجانب
1: الجميل
0: وهو غير ذلك، وهذا فيه مقابلة أو طباق للبينة
1: التي هي واضحة، بارك الله فيك،
0: يتفق عليها الجميع،
1: ما شاء الله عليك. جانب الخفاء، أنت ذهبت إلى جانب الخفاء في التزيين، أن الشيطان ونفسك تزين لك، نعم، وهذه الطريق جميلة، وأنت تنساق وراءها. إذن فبني الفعل لما لم يسمى فاعله حتى يتعدد الفاعل. جيد، عادة في القرآن الذين زين لهم الشيطان،
0: هو الشيطان سول لهم،
1: وموجودة ستأتي في سورة محمد. وبعدين زين لهم الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم. إذن عادة الشيطان، ولكن النفس أيضا توسوس ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن التزيين متعدد الفاعل فطوية. جيد، زين له عمله السيء أم سوء عمله؟
0: سوء عمله.
1: ما رأيك في الفرق بين العيب؟ لو قال زين له عمله السيء وصف جميع العمل بالسوء، صحيح؟ لا، زين له السوء في عمله، يعني كأنه يميل إلى تلك النقطة السوداء في عمله.
0: يا أخي اللغة العربية
1: مبالغة شديدة، لأنه لو قال زين له عمله السيء، يعني فرضا واحد يذهب إلى مدينة معينة وإحنا وصفنا ذهابه كله بأنه سيء. يا أخي ربما التقى بإنسان فيه خير، ربما قال السلام عليكم، ربما أغاث ملهوفا وقضى وطره الحرام، فرضا. لكن عندما قال زين له سوء عمله، فالإضافة هنا تبين أن السوء قد زين في عمله، ويحب في عمله ذلك السوء، فهذا أشد مبالغة في وصفه من ناحية.
0: وهل يفهم من هذا الأمر بأنه ما زين لهم هو السوء في عملهم؟ نعم. أما عملهم الجيد فليس فيه تزيين،
1: فليس فيه تزيين ولا اعتراض عليه، نحن لا نعترض عليه.
0: وهذا يتسق مع ما ذكر يعني سابقا، أحبط أعمالهم وأضل أعمالهم. نعم. أعمالهم الصالحة أضلها وأحبطها، فهذا يتسق حينما قال زين له سوء عمله.
1: سوء عمله، جيد. واتبعوا أهواءهم. الآن تفطنت من البداية، كيف بدأ؟ كمن زين، مفرد أم جمع؟
0: مفرد.
1: مفرد. واتبعوا
0: جمع.
1: هذه في إشارة.
0: عدول هذا؟
1: عدول، جيد. في نفسه هو من احنا نتفق من البداية، من تتحمل.
0: نعم، تتحمل. صحيح.
1: تتحمل المفرد والمذكر. صحيح. والجمع والمؤنث وما شئت، فهي اسم وصول غير مختص. نعم، اتفقنا. الدليل في القرآن أستاذ محمد، ومنهم من يستمع إليك.
0: إذا تعذرني يعني، لكن إذا كانت من هنا للجمع لقال كمن زين لهم سوء عملهم.
1: سوء عملهم أو أعمالهم. أنا معك.
0: أو أعمالهم.
1: لا، أنا معك أستاذ محمد، لكن انظر واتبعوا أهواءهم عن نفس الطائفة.
0: إذن عدول.
1: أنا معك عدول، لكن هذا العدول هل جاء لو قال كالذي زين له سوء عمله ما تقتل واتبعوا أهواءهم. لو قال كالذي
0: ما تأتي
1: واتبعوا، لأن الذي اسم موصول مختص بالمفرد المذكر. أنا قلت لك من تتحمل، واحد. اثنين، تفضلت أنت، عدول حقيقي صحيح. أنا السؤال، لماذا هذا العدول؟ الإنسان دائما الذي يبدأ في تزيين العمل، والذي يخوض في المحرمات والملذات والشهوات والمعاصي والعياذ بالله، هذا إنسان يبدأ في البداية مستحيا متحفظا، دعني أقول متحفظا، قد يقبل على الحرام ثم يتحفظ،
0: يقدم
1: رجلا
0: ويؤخر أخرى.
1: قد يراه قريب له يلومه، قد يستحي، بعد ذلك نفسه تستمرئ ذلك المحرم،
0: يعتاد عليه،
1: فيصبح هوى.
0: لا إله إلا الله.
1: فيصبح هوى مستحكما متحكما. إذا أصبح هوى مستحكما خلاص، فاتبعوا أهواء. هذا واحد. ثانيا، يبدأ مفردا، وهذا يأمر ذاك، وذاك يزين لذاك، يوحي بعضهم إلى بعض
0: زخرف القول،
1: حتى تكثر جماعتهم وتكثر شاراتهم واتبعوا أهواءهم. بدأها بالإفراد، دائما المحرمات تبدأ بالإفراد ثم تنتهي بالجماعات. هذا هو المعنى الثاني لكمن زين له سوء عمله وكون جماعة من الفاسقين، من الذين يجتمعون على الحرام، يتحكم الهوى فيهم، يعني يصبح الذنب متحكما، فتحول من ذنب إلى هوى، والهوى يتحكم في النفوس، وتصبح الجماعة يعضد بعضها بعضا. هذا معنى اتبع، جيد. واتبعوا أهواءهم،
0: لا واتبعوا، مصرين. نعم. متعمدين،
1: مجتهدين. بارك الله في هذا الذي نريد. إذن هنا سؤال مطوي محذوف، ذكرنا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أنت بعد ذلك يقول هل يستويان، أنت تجيب قل لا يستويان. من أين أتينا بهذا السؤال المحذوف؟ من السياق، لأنه في مقامات أخرى ذكر هل يستويان مثلا، قل لا يستويان. بارك الله فيك.
0: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. نقف عليها شيئا فشيئا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن.

0: ومن مورده إلى مضربه، ذلك تلك عبارة جملة قصة تضرب مثلا. لكن هنا مثل الجنة، صفة الجنة العجيبة الغريبة التي أصبحت مثلا، فضرب لها مثل. جيد، سؤال مطروح، هل ما ستأتي من أوصاف وما سيأتي من نعوت هي الجنة؟ سؤال، هذا تمثيل. العالم الآخر له قوانين أخرى، ما في الجنة قوانينه قوانين العالم الغيبي، فهذا تمثيل لنا.
1: طيب، لكن الحين في العادة حينما نقول
0: نعم
1: مثل هذا البيت كمثل كذا،
0: جيد،
1: أو نقول مثلك كمثل الذي، وفي القرآن مثله كمثل الكلب أو الذي استوقد نارا،
0: جيد،
1: أو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه
0: يلهث
1: أو تترك، فلدينا جانبان نمثل أحدهما بالآخر.
0: نعم.
1: لكن هنا قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها فيها فيها فيها، طيب مثلها بماذا؟ مثلها بمثل ماذا؟
0: وأنا أصف لك، جزاك الله خير، ما ذهبت إليه أولا، مثلهم كمثل، هذا تشبيه شيئين، مثل هؤلاء المنافقين كمثل من استوقد نار، واضح؟ بينما مثل هنا مثل الجنة كأنه يقول صفة الجنة، هذا الذي أريد، هذا الذي ذكره الزمخشري والبيضاوي وجميع الشراح، صفة الجنة الغريبة التي لا تعرفون عظمتها، يفسر بهذا.
1: إذن هذا ليس ضرب مثل،
0: ليس، لكن هو مثل عام للجنة، ليس ضرب مثل كما الصيف ضيعت اللبن ويداك أوكت
1: هكذا. هكذا كان سؤالي الأول.
0: لا، ليس
1: وليس
0: هكذا.
1: من مضرب الأمثال،
0: ليس من مضرب الأمثال، إنما هي قصة تمثل وتقرب لنا الجنة، تقربها فقط. الرسول عفوا الله تعالى يقول في سورة البقرة وأتوا به
1: متشابهة،
0: فيها رمان، فيها نخل، فيها فاكهة كفاكهة الجنة الدنيا. لا،
1: الاسم هو الاسم،
0: الاسم هو الاسم، الصورة قد تكون هي الصورة، لكن الطعم الحقيقة الذات تختلف. هنا تمثيل وتقريب لنا، واضح؟ أستاذ محمد بالإعراب سيتضح المعاني.
1: طيب،
0: مثل الجنة، السيبويه رأس الإعراب وقف عندها، ماذا قال؟ قال مثل الجنة مبتدأ خبره فيما يتلى عليكم، خبر مقدم محذوف، كأنه يقول فيما يتلى عليكم مثل الجنة، نقطتين، فيها أنهار وكذا، تفسير.
1: ما يأتي الخبر فيها أنهار؟
0: تفسير نفس الشيء، هو يعني لو قال الجنة فيها أنهار يجوز، هي فيها أنهار يجوز، أنت معي؟ لكن هناك عالمان جليل، سيبوي قال فيما يتلى عليكم خبر مقدم،
1: في التالي
0: مثل الجنة، نقطتين، تفسير، فيها أنهار. النضر بن شميل قاض لغوي من تلاميذ الخليل قال مثل الجنة ما تسمعون، يعني قدر تقديرا، قال لا مثل الجنة مبتدأ ما تسمعون، نقطتين، فيها أنهار غير، اتضح الكلام؟ هذا المعنى رقم واحد، وفيها أنهار غير من ماء غير آس، هذا كله تفسير للجنة، لصفة الجنة. جيد، الإمام الزمخشري والبيضاوي وشراحهم جميعا ذهبوا إلى معنى جميل، قال مثل الجنة، هنا اسم استفهام محذوف، همزة الاستفهام محذوفة، ومضاف إليه محذوف، مضاف إليه محذوف، أنت معي؟
1: همزة استفهام محذوفة
0: ومضاف إليه محذوف،
1: فالتأويل،
0: التأويل، أمثل أهل الجنة التي وعد المتقون التي فيها أنهار من ماء كذا كذا كذا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. هذا هو معنى،
1: وهذا ربما يتسق مع الآية التي قبل،
0: ما هذا هو الكلام،
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء،
0: بارك الله، أنا أريدك أن تصل إلى هذا. عندما
1: هذا قال به، قلت لي الزمخشري والبيضاوي
0: والشراح، شراح يعني الطيبي،
1: أبو السعود
0: أبو السعود الطيبي، الشيخ زادة، يعني الذين شرحوا البيضاوي. لماذا أستاذ محمد؟ هذا يسمى همزة الإنكار. قبل قليل ماذا شرحنا أنا وياك الآية؟ أفمن كان على بينة كمن زين له سوء عمله، هناك من لا تقول يا أخي معلش الذي في الحرام وزين أحسن. جيد يا أخي، تعال إلى وصف الجنة ووصف النار، أيهما أفضل؟
1: أمثل الجنة التي
0: هو يريد يقول إن كنت تكابر وتقول من كان على بينة ومن كان على زين له سوء عمله يستويان، إذن أنت مكابر

0: تقول الجنة بهذه الأوصاف والذي يكون في النار بهذه الأوصاف يستويان، أنت لا تحترم عقلك. فأتى الله بصفة الجنة بهذا التفصيل الدقيق إتماما للمعنى السابق، وهذا أولى، لأن سيبويه كان نحويا ولكن لم يكن مفسرا يغوص إلى أعماق التفسير كما جاء من بعده، ولله في خلقه شؤون. انتبهت معي؟
1: والزمخشري رجل بلاغة،
0: رجل بلاغة وتفسير، لولا اعتزاله غفر الله له. أول بيضاوي من أئمة أهل السنة في التفسير، وكل الشراح الذين جاءوا مالوا إلى هذا المعنى. إذن لدينا همزة الاستفهام محذوفة والمضاف إليه محذوف، ثم من يقول هكذا المضاف، ثم من يقول مضاف إليه. أعطيك التحليل، المضاف إليه أمثل أهل الجنة التي وعد المتقون التي من أوصافها كذا وكذا، كمن هو خالد، كمن هو رجل، أم النار تكلم عن كمن
1: عن ذات
0: عن إنسان. إذن مثل أهل الجنة، هذا التقدير الأول. لو شئنا ونتركها أمثل الجنة والحديث عن الجنة، نقول كجزاء من هو خالد في النار، نقدر مضافا غير مضاف إليه. لكن الأولى أن نقدر الذوات. لماذا؟ لأن الصورة كلها تتحدث عن المؤمنين وعن الكافرين. خلينا مع الذين آمنوا والذين كفروا. الله جل جلاله يريد أن يقدم للعاقل، يا أخي الكريم إن كنت ترى أن من كان على بينة يشبه من كانت زينت له سوء عمله، تعال معي إلى مثال أوضح. أتستوي الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، مع الذين يخلدون في النار ويسقون حميما يقطع أمعاءهم؟ هل يقول بهذا عاقل؟ إذا وصلنا إلى هذا لا يستطيع أن يكابر ويقول يستويان.
1: أنا إذا سمحت لي كذلك، يعني هناك في المقارنة الأولى،
0: نعم،
1: حينما قال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، كان يتحدث عن حال الفريقين في الدنيا. فالفريق الأول،
0: نعم،
1: في الدنيا كان على بينة من ربه وعلى هدى وعلى، والفريق الثاني الآخر كان قد اتبع أهواءه وزين له سوء عمله
0: في الدنيا. أيضا
1: هذان الفريقان حالهما في الآخرة أن فريقا منهما كان من أصحاب الجنة التي فيها وفيها وفيها،
0: نعم،
1: والفريق الآخر كمن هو خالد في النار.
0: نعم، وإذا لم تتضح لك المقارنة في الدنيا يا أخي الكريم،
1: فالمآل
0: يثبت أن هؤلاء غير هؤلاء، والذي يثبت تساويهما مكابر معاند. خلاص،
1: واضح،
0: جميل. لذلك الإعراب هو المفتاح. أمثل أصحاب الجنة التي وعد المتقون، وعد طبعا من الذي وعدهم؟
1: الله،
0: الله جل جلاله في علاه في آيات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الذي وعد هو الله، معروف. وعد المتقون، من هم المتقون أستاذ محمد؟ معليش أسألك، أسألني حتى فقط نقف، لأن هذه آية حمالة عجيبة. التي وعد
1: المتقون،
0: من هم المتقون؟
1: الذين يتقون الله سبحانه وتعالى عن الشبهات، عن
0: ويبتعدون عن المحرمات ويأتمرون بالأوامر. لكن لو نريد أن نفسرها تفسيرا قرآنيا، أنت اجتهدت جزاك الله خير، وغيرهم قال التقوى، ذكرني إمام علي يقول
1: الخوف من
0: الجليل
1: والعمل بالتنزيل
0: والاستعداد ليوم الرحيل،
1: نعم،
0: وغيرهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر كان ملهما ومع ذلك كان يطرح الأسئلة العجيبة. كان مع أبي بن كعب الصحابي الجليل،
1: نعم نعم،
0: فقال له ما التقوى؟ عمر يسأل عن التقوى، هذا عالم باللغة، عالم قال ما التقوى؟ قال أرأيت يا أمير المؤمنين أما مشيت في طريق فيه شوق؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال سمرت على ساقي ونظرت أين أضع قدمي اتقاء للشوق. قال في تلك التقوى. يا أخي أنت تمشي في طريق مليء بالأسواك والزجاج والحصيات، فأنت تتقي، فالمسلم عليه أن يتقي الله في الدنيا. هذا حرام يبتعد عنه، هذا حلال يأتيه، ذلك خلاف الأولى يحاول أن يتجنبه ويحسن إلى هذا ويتقي شر ذلك. هذا هو التقوى،
1: هذا مفهومها المجمل.
0: جيد.
1: العام.
0: لو نأتي إلى القرآن، مثل الجنة التي وعد المتقون، قبل آيتين ثلاث آيات ماذا قال جل جلاله؟ هنا أستاذ محمد، بنفس الصورة قبلها بآيتين ثلاث.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: كيف هنا ماذا قال؟ إن الله يدخل الذين
1: آمنوا وعملوا الصالحات،
0: وهنا عبر عنه بالتقوى. إذن التقوى تسمى الإيمان زائد عمل صالح. أنا أريد أن أوصلك لهذا الكلام. هو في البداية ماذا قال؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ما هي الأنهار؟ تعال أريك ما هي الأنهار، تعال أريك ما هي الأنهار.
1: إذن سجل لهم صفة أخرى
0: وهي
1: التقوى.
0: إذن التقوى تساوي إيمان زائد عمل صالح. هذا هو التعريف الحقيقي في القرآن الكريم. نحن نقول اجتناب المحرمات والإتيان بالأوامر، لكن هذا هو التعريف الدقيق. ولذلك عدل عوض أن يقول مثل الجنة التي وعد الذين آمنوا أتى باسم آخر يجمع المؤمنين العاملين.
1: طيب، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن.
0: هذه جملة تفسيرية، قلنا هذا الكلام
1: صحيح. فيها أنهار من ماء غير آسن.
0: جيد، أنهار جمع نهر، والنهر كما تعرف هو الوادي، هو الأخدود المليء بالماء، مليء بالماء بأي شيء، أخدود يتجمع فيه الماء ويسيل. إذن تخيل مع أنهار من ماء، الماء في الدنيا إذا ركد في مكان يتأسن، أسن يأسن وأسن يأسن، الماء يتأسن بمعنى يتغير لونه وطعمه ورائحته. صحيح. أسن الماء مثل آجينا يأجن أسن يأسن، فهو آسن متغير اللون والرائحة وسكن كريه. أنهار الجنة لا يوجد فيها لا تغير لون ولا طعم ولا رائحة، أنهار من ماء يتدفق طيبا لذيذا زلالا. هذا المعنى رقم واحد. وهذا من ناحية اللغوية، عفوا من ناحية البلاغية، احتراس
1: احتراس احتراس لما قال غير آسن.
0: غير آسن، أنهار من ماء، تعال غير آسن، لأن ماء الدنيا يتأسن.
1: يتأسن
0: ما بعدها بارك الله فيك.
1: وأنهار من لبن، احتراس لم يتغير طعمه،
0: هذا الذي نريد. وأنهار من لبن، اللبن كل لبن الدنيا، ما يأتي من البقرة وما يأتي من الناقة وما يأتي من الماعز، إذا مر عليه ساعات تصيبه حموضة، وتلك الحموضة تقرص اللسان كما يقول اللغويون، ويعني تعكر وجدان الآكل، تقرص الوجدان وتعكر لسان الآكل وتجعله يتكره ذلك الأكل. فالحموضة دعني أقول صفة مفسدة للبن.
1: صحيح.
0: مفسدة للبن. إذن وأنهار من لبن، شوف نكرة كثير، لم يتغير طعمه.
1: طيب لماذا لا قال لم يتغير طعمه وما قال لا يتغير طعمه؟
0: هو الآن يصف كأننا الآن في الجنة، وصف حالي، ولم يتغير أي لا يتغير، لم يتغير في الماضي،
1: في الماضي
0: ولا يتغير طبعا، لأن الله سبحانه نفى عنه بالاحتراس. هذا لا أستطيع أن نقول ومن باب أولى لا يتغير الأمر لم يتم.
1: لكن أنا أقصد لما لو قال لا يتغير،
0: نعم،
1: فهو يدل على استمرارية عدم تغيره.
0: نعم.
1: لكن لم يفيد في الماضي.
0: نعم.
1: لابد أنه أن فيه
0: لابد
1: يعني
0: لابد أن فيها ربما نكتة معينة، لكن صراحة أنا الذي أفهمه، لم أطلع على شيء عند النحاة أو عند المفسرين، لكن أنهار من لبن لم يتغير، وهكذا هو منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، وطبعا تحمل الاستمرارية، أفهم ذلك. فاللبن جيد، اللهم بارك، هل رأيت أنت أم أنا أم أي أغنى رجل في الدنيا أنهارا من لبن؟
1: أبدا.
0: هو الله سبحانه وتعالى لما قال مثل الجنة يقربها، والعرب لأن بلادهم صحارى وفيافي، الماء قليل لديهم، فبدأ بأحب شيء إليهم. هذا واحد. اثنين، لا حياة بدون ماء، هل هناك حياة بدون ماء؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبدأ لهم بما يحبون وبما هو أكثر وفرة. بعد ذلك انتقل إلى الحليب، إلى الناقة، حليب الناقة، اللبن الذي هو غذاء وشرب، غذاء ومشروب، ولم يتغير طعمه كما قلنا احتراس، حتى لأن ماء لبن الدنيا يتغير. سنصل إلى بعض اللطائف، تفضل.
1: لا أنا كنت يعني أثناء حديثك هذا انتبهت كذلك إلى أمر.
0: نعم.
1: حينما قدم الماء وهو من أهم ضرورات الحياة،
0: بارك الله فيك،
1: فأعقبه بالغذاء الذي يأتي بعده،
0: غذاء وماء ومشروب، دعني أقول
1: مشروب، مشروب لكنه غذاء،
0: لكنه غذاء، حفظك الله ما شاء الله.
1: ثم جاء بالخمر
0: بعد
1: وبعده في النهاية العسل.
0: بالعسل. جيد، هذا الترتيب مقصود، قولا واحدا، قرآن محكم. أولا بدأ بالأوفر، صحيح؟ هل الكرة الأرضية تستغني عن الماء؟
2: أبدا.
0: جيد. وأيضا في الآخرة بدأ بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء. بعد الماء من حيث الوفرة والكثرة اللبن
2: والأهمية،
0: والأهمية بارك الله في غذاء ومشروب ولا يستغني عنه الناس كثيرا. الخمر يستغنى عنها. إنسان إذا أكل وشرب واستمتع بالماء هنا يحب أن يتلذذ، أعطاه خمر لذة للشاربين، وهنا تختلف عن خمر الدنيا سأشرح. يا سيدي الكريم، بعد الماء الكثير الوفرة، بعد اللبن الذي هو أقل منه وفرة، بعد الخمر التي تصنع صناعة وتعصر عصرا، بعدها يأتي العسل الذي
2: صفي
0: يصفى وينقى في الدنيا طبعا في العسل المصفى، وهو أقل من الوفرة إلى القلة، من الأهم إلى أقل أهمية، صحيح؟ لأنك أنت الآن لو تفقد العسل أو تفقد الماء أيهما أولى لك؟
2: طبعا الماء أولى.
0: ولو تقول لك تخير بين الماء واللبن، الماء أولى، بين اللبن والخمر اللبن أولى، وهكذا. إذن
2: هل أفهم من هذا أنهم كانوا يقدمون الخمر على العسل؟
0: طبعا، لأنهم العرب عندما كان أي عربي يشبع من طعامه ومن غذائه ويشرب من الماء البارد يحبون السهر والاستمتاع واللذة، والخمرة تفعل ذلك بنشوتهم. طبعا خمر الدنيا تختلف عن خمر الآخرة. أولا خمر الدنيا تصيب الإنسان بالصداع، لذلك حين وصف جل جلاله الخمر في الآخرة قال لا فيها غول
2: ولا يصدعون،
0: هذه آية أخرى، ولهم عنها ينزفون ولا يصدعون، ذكرني في سورة الواقعة.
2: نعم.
0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
2: نعم.
0: إذن خمر الآخرة لا تصدع صاحبها، لا تصيبه بالصداع ولا تصيبه بالخمار. الخمار بالضم، أي السكر الذي تحدثه الخمر، ويسمى خمارا ويسمى سكرا، ولا هم عنها ينزفون، ولا تصيب صاحبها بغول. نعم. فأما والإضافة إلى ذلك والعياذ بالله، خمر الدنيا كريهة الذوق، الكل يشهد بذلك. أما خمر الآخرة بعيدة عن كل سوء وإفساد،
2: وفيها لذة
0: للذين يشربونها، لذة للشاربين، وهذه من نعم الله على من يترك خمر الدنيا ويتشوق إلى اللذة في الآخرة. إذن كلمة لذة أستاذ محمد، وأنهار من خمر لذة، لذة مصدر كما تعرف، مصدر، الأولى أن يقول مصدر، لم يقل وأنهار من خمر لذيذة للشاربين، لا، هي بحد ذاتها اللذة، وصف
2: اللذة بالمصدر. صفة؟
0: لكن مصدر،
2: مصدر صفة،
0: صفة. وإذا وصفنا بالمصدر فهو أعلى درجات الوصف. أنت تقول فلان عادل،
2: عدل،
0: فلان عدل، هو العدل يتمثل في شخصه، هذه مبالغة. الخمر هناك لذة بحد ذاتها، لمن؟ للشاربين. لاحظت شيء أمس محمد؟ أنا هذه الآية حتى ولو أخذناها بها حصة كاملة أو حصتين، لأن الإمام الصاوي والإمام زادة كلهم توقفوا، طبعا واحد اكتشفها البقية يكررونها، قال لذة للشاربين، جيد، في الماء، قال من ماء غير آسٍ، لم يقل
2: للشاربين،
0: للطاعمين مثلا، ولم يقل لم يتغير طعمه للطاعمين، وفي العسل لم يقل عسل مصفى للناظرين، فقط هنا قال للشاربين. قال المفسرون والعلماء، قال الطعم إذا كان فيه حموضة لا يختلف واحد من البشر عن حموضة هذا وحلاوة هذا، إذا كان فاكهة مثلا حامضة أو فاكهة حلوة قد يعافها الإنسان، قد يحبها، هذا لا يهم، لكن الحامض الحلو المر لا يختلف عليه الناس،
2: مما يتفق عليه الناس.
0: جيد، إذا لم يقل للطاعمين. الأصفر الأحمر الأزرق، قال مصفى للناظرين، لا داعي للناظرين، لأن العرب لأن العالم لا يختلفون على النظر
2: إلا من لديه عمى ألوان
0: إلا من لديه عمى. أما اللذة لا، خمر الدنيا كريهة، فهنا قال لذة للشاربين،
2: يتفقون على لذتها
0: يوم القيامة، أما في الدنيا فيها خلاف. واضح النكتة هنا اللطيفة أستاذ محمد؟
2: واضح. طيب قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
0: نعم.
2: ولهم فيها من كل الثمرات.
0: لا، دعنا نقف عند مصفى، بارك الله فيك. حتى مصفى عسل الدنيا كيف هو؟ مختلط بالشمع بفضلات النحل.
2: صحيح.
0: كل عسل الدنيا فيه شهد، فيه فضلات النحل، فيه أرجل النحل التي تموت الخلايا، فيه الشمع ولذلك عسل الآخرة مخلوق مصفى، خلقه الله صافيا، صفاه الله سبحانه وتعالى. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عجبا لهذه الدنيا، ويحقر الدنيا، وله حكم كثيرة. قال عجبا لهذه الدنيا، إذا كان أشرف لباس المرء فيها لعاب دودة، لعاب دودة القز
2: حرير،
0: وأشرف أنواع طعامها لعاب نحلة، لعاب نحلة، ما هذه الدنيا؟ نعم، هو يحقرها ويقول دنيا حقيرة، أعظم لباس فيها هو لعاب دودة القز، وأعظم طعام فيها اللي هو العسل لعاب النحلة، ما بكم تتكالبون عليها.
2: نعم. طيب، قال ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
0: جيد، بعد كل هذا الوصف لأنواع الأشربة، بل أنهار من الأشربة، جاء بالثمرات. ما أنواع الثمرات سيد محمد؟
2: كل الثمرات.
0: بارك الله فيك، أنت تجيب. أصناف من كل الثمرات، إذا هذا أعلى وصف من أوصاف الجنة، لأنه يعني عندما وصف الأبرار قال لهم فيها من كل لهم فاكهة ونخل ورمان، لكن لما تحدث عن المقربين من كل فاكهة زوجا، هنا الحديث عن المقربين بارك الله.
2: ثم قال ومغفرة من ربهم.
0: ومغفرة من ربهم، العلماء تساءلوا ما دخل المغفرة بعد وصف الجنة، هو غفر لهم قبل أم بعد؟
2: قبل.
0: جيد، بارك الله، والله هذه فيها معاني. المعنى الأول ومغفرة من ربهم، كأنه يقول ونعيم تتسبب فيه المغفرة. هذا واحد. اثنين، هناك السيد في الدنيا له أموال، له 100 خادم في المصنع يحسن إليهم، ولكن هو لهم هو غير راض عنهم، لا هنا يطعمهم وينعيهم وهو راض عنهم،
2: وهو غافر لهم،
0: وهو غافر لهم. معنى آخر قاله ابن عرف المالكي، لا تظن أنا وأنت نحن الفقراء أدخل، والله هذه الجنة عالية الأوصاف، من يدخلون لهذه الجنة مع المتقين قد يكونون عملوا عملا سيئا فيغفر الله لهم، خلطوا عملا سيئا وآخر سيئا يدخلون هنا أيضا. بارك الله فيك.
2: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
0: كم بقي من الوقت حفظك الله؟ هذه تحتاج إلى كلام،
2: يعني دقيقة إن شاء الله.
0: دقيقة إن شاء الله، لأن هذه هي الطرف الثاني لأمثل الجنة التي وعدها المتقون. كمن هو خالد، إذن الخبر هنا، بارك الله فيك، هنا عبر عن الفريق الثاني، من هو خالد في النار، مخلد فيها، وسقوا من ماء حميما. في رأيك لماذا أتى سقوا ماء حميما؟ لم يقل شجرة الزقوم هنا،
2: لأن يتحدث عن الماء هناك،
0: هذا تهكم. أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من،
2: وكل يشرب،
0: كله أشربة رائعة. هنا تهكما، كأني أنا وأنت نقول جيد، وأصحاب النار يشربون، قل إن كان لهم من شراب فسيسقون حميما يقطع أمعاءهم، هم لا يستحقون أي شيء، إن كان ولابد من شراب سقوا ماء حميما. جيد، لم يقل ولهم شراب من حميم، شراب من حميم، لو قال شراب من حميم كافي في رأيك أنت؟ معلش والله أنا أقرأ في الآية، لو قال ولهم أنهار من حميم، جيد، من يقترب الأنهار من حليب؟ وسقوا رغم أنفه كما تقول كرها يسقون، وإلا لا أحد يقرب من أنهار من حميم. لذلك الفعل المبني للمجهونة ليبين إرغامهم على الشرب، وكانت النتيجة قطع أمعاءهم ومسارينهم وحواياهم الداخلية، والعياذ بالله.
2: وهذه فيها عدول كذلك،
0: بارك الله.
2: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء،
0: دائما يبدأ بالإفراد ثم ينتهي بالجماعة، ليدل على أننا أن الحديث عن جماعتين وفريقين.
2: وقطع
0: فيها مبالغة،
2: فيها تضعيف وفيها مبالغة،
0: ولم يقل قطعت أمعاؤهم، لو قال قطعت من الماء ومن غيره، لا، الماء قطع أمعاءهم دلالة،
2: هو الذي تسبب، ليس أمر آخر،
0: ليس أمر آخر، ففيها تخصيص أكثر. بارك الله فيك،
2: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور، وبحول الله نلتقي الأسبوع القادم في تكملة سورة محمد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

الجبن، ما هو الجبن ولماذا يجبن الإنسان؟ لما سئل رسول صلى الله عليه وسلم أيكون المسلم بخيلا؟ قال نعم. أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. كيف يكون المسلم بخيلا وهو يعلم أن لكل أجل كتاب ولكل نفس عمر وأجل؟ ما هو البخل وما دوافعه وما منشأه وكيف نقضي عليه في سياقيات القرآن الكريم والسنة النبوية؟ هل كان من الصحابة من هو جبان؟ وهل يتنافى الجبن مع الرجولة والمروءة؟ لماذا يقع الجبن الآن؟ وإذا كان خالد بن الوليد عليه رضوان الله سيف الله المسلول مات على فراشه وهو يقول: ما من شبر في جسدي إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ولكني أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كيف نتخلص من الجبن؟ الجبن حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العالمين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بك، الله
0: يبارك فيك ربنا يرفع قدرك. شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ما رأيك في الجبن؟
2: الحقيقة أن هناك منطلق عقدي يفسر هذا الموضوع. الله عز وجل واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، ممكن أن يكون أو أن لا يكون، أو ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. شاءت حكمة الله أن يزرع فينا الشهوات، والشهوات لها دور كبير جدا، هي كالمحرك في المركبة، طاقة، والعقل هو المقود، والشرع هو الطريق. فالبطولة أن تنطلق بقوة المحرك وهي الشهوات، وأن بقيادة العقل على طريق الشرع.
0: تمام.
2: فالشرع طريق، والعقل مقود، والشهوة محرك. الشهوة شيء دقيق جدا، يمكن أن تمارسها 180 درجة، إلا أن الله سمح لك ب100 درجة. فما هي الاستقامة؟ أن تبقي الحركة باتجاه الشهوة أو بدافع الشهوة وفق 100 درجة فقط.
0: تمام.
2: بالإسلام ما في حرمان، والدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المخالف الذي يتبع هواه أي شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه.
0: تمام.
2: أهم نقطة أحب أن أقدمها للإخوة المشاهدين، بالإسلام ما في حرمان، بس في ترقية وتصعيد. فالإنسان لما بيآمن، ما من شهوة أو دعها
0: هل
2: الله،
0: هل يعتبر الجبن شهوة؟
2: طول بالك، الجبن مقابل المال.
0: نعم.
2: طبعا هو الجبن بجوز يخاطر يفقد حياته.
0: نعم.
2: الإنسان الله عز وجل طمنا، الأجل والرزق لا يتبدلان.
0: سليم.
2: نعم. فالله كفى عبده رزقه.
0: نعم.
2: فالإنسان لما بيأمن بالتوحيد ويستقيم على أمر الله ما بقى في عنده جبن.
0: نعم.
2: لأنه الآمر ضامن، الآمر ضامن.
0: تمام.
2: إله الآمر
0: ونعم بالله،
2: ما دام هو الإله بيده كل شيء، يضمن لك إن استقمت على أمره لا ينالك شيء.
0: طيب.
2: فالجبن يأتي من ضعف التوحيد، ويأتي من غلبة الشهوة.
0: يعني هل هذا المفهوم ينطبق على بعض الصحابة، مثل مثلا سيدنا حسان بن ثابت؟ ما كان يحب أن يخرج إلى المعارك أو يحارب، واعتبر في جانبه هذا نوع من أنواع الجبن. هل نفهم هذا؟
1: الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله.
1: أولا، الإنسان له، كل إنسان له ملكات.
0: تمام.
1: وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الله أدرك ملكات تلاميذه تلميذا تلميذا.
0: سليم.
1: فوضع مفتاح العبقرية في كل مكان عند كل تلميذ، فأنبتنا أو أنبت للإسلام نسخ مصحفية تمشي على قدمين.
0: تمام، جميل.
1: حسان بن ثابت، إذا لا يجب أن تدرس البعد الثالث من كل شخص صالحا كان أو طالحا، في بعده التكويني وبعده الشعوري وبعده البيئي. حسان شاعر، هذا الشاعر مرهف الحس.
0: تمام.
1: رقيق يعني، وخيض الجوانب، أسيف الحال، دائما يبحث عن الكلمة الطيبة، يبحث عن مسألة الحرب. هذه مسألة بالنسبة له يعني مسألة مخالفة لطبيعته وملكاته. يعني شوف، الأغرب من الخيال، عمر بن الخطاب رغم ما فيه من قوة كان أكره الحرب.
0: سيدنا علي كان شاعرا أيضا وكان يحارب.
1: لا لا، هذه ربيب النبوة. هذه تربية الإنسان الذي سبحان الله امتلأت عيناه وامتلأ إلى مشاشه من تصرفات وملكات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عنترة كان شاعر،
0: وكان سيروح عنترة، وكان فارسا مغوارا.
1: إذا إذا قال عن عبلة فتقول أن هذا شاعر ذاب عشقا ولا يستطيع أن يمسك السيف.
0: سيذكرني قومي إذا جد جدمه في ليلة الظلماء.
1: وبعدين لما تذكر، لما شاف برق السيوف تذكر ثغرها المتبسمة، يعني حط دي مع دي. فهذه ملكات. سيدنا حسان لا نستطيع أن نصف صحابيا بالجبن، لأن الصفة يعني
0: هي منقصة،
1: منقصة كبيرة.
0: الوصف والجبن منقصة.
1: إذا غرست شجرة الجبن في قلب إنسان أورثت ثمارا سيئة خبيثة، السلبية والانعزالية والتوحد.
3: جمال.
1: ولا يستطيع أن يواجه الحقائق.
0: تمام. لكن سيدنا النبي قال دكتور راتب مثلا في وصحح لي، يعني لما سئل يكون المؤمن بخيلا قال نعم، يكون جبانا قال نعم، يكون كذابا قال لا. إذن قد تكون صفة الجبن في المؤمن.
2: لا دقيقة.
0: تفضل.
2: الكذب ليس شهوة غلبته.
0: تمام.
2: الكذب مؤامرة.
0: الكذب نستثني الكذب.
2: نعم.
0: الجبن قد يكون في صفة في المؤمن.
2: الجبن يعني غلب عليه الشيء القريب منه ونسي وعد الله له. طبعا أنا أولا أعتقد يقينا في بحياتنا كمسلمين واحد معصوم هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
2: هذا إيمان، ما سواه غير معصوم. فأنا أي نقطة سلبية بأي إنسان من أصحاب النبي أنا أقدم لها هذا التفسير، هذا من عدم عصمته وانتهى الأمر. في واحد معصوم في أقواله.
0: لكن يعتبر الجبن إثما مثلا على الشخص؟
2: لا، هو
0: إذا تباطأ أو اثاقل إلى الأرض أو
2: يقترب من الطبع.
0: يقترب
2: من الطبع.
0: من الطبع.
2: يعني هذا يطبع الإنسان على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
1: بس إذا ترتب على هذا الجبن ضياع حقوق ناس،
0: هذا ما أقول. يعني إذا ثاقل الأرض وتورع الحق،
1: أمر مؤسسة أو أمر شعب معين وأجبن إلى أن تضيع حقوق شعبي وأن تضيع أرضي تضيع مقدساتي وأقول والله قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، أجبن ساعة مش أجبن قرن. يعني الجبن له أمد.
0: تمام.
1: يعني سبحان الله، إما متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، ليس هذا جبنة وإنما إعداد. يعني أن نعد وأن نجهز وأن ليس هذا جبنة.
0: وصف القرآن اثاقلتم إلى الأرض، أليس هذا نوع من أنواع الجبنة؟
1: اثاقل إلى الأرض لأنه أثقلته الدنيا بأنها أشعرته أنه أرضي لا سماوي. نحن نسبنا سماوي، نسبنا ليس أرضيا. النسب السماوي يقتضي أن يعني الله عز وجل ينزل من فضل رحمته أنزل هذا القرآن، فلما نزل من علي وارتفع الإنسان بالقرآن فصار سامقا، فصار نسبنا السماوي. فإذا تسفلت أنا واثاقلت إلى الأرض صيرت يعني نفسي طينا لا قيمة لي.
0: نعم.
1: يعني ما قيمة العناصر الأرضية في في في في في, في, في الأمور السامقة والأمور المعنوية الكبيرة. فالإنسان الجبان الإنسان نسي نسبه السماوي.
0: تمام.
1: بس ودخل أو حبس نفسه داخل الإهاب الترابي ونسي الإهاب النوراني التي هي قبضة من روح الله، يرى بنور الله ويسعى بنور الله
0: ونعم بالله. شغلة الدكتور محمد راتب، يعني الثلاثة الذين خلفوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة، أولم يكونوا جبناء أيضا؟
2: نحن لماذا تجرني إلى أن أقول عنهم جبناء؟
0: لا حاجة، أنا أتعلم من فضيلتك.
1: هو أغلق المسألة وقال لك هم مش معصومين.
2: أما أنا أعلم يقينا أن في حياتي كمسلم إنسان واحد معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره.
0: تفسير فضيلتك لمن للثلاثة الذين خلفوا ما هو؟
2: سيدي، إنسان غير معصوم يقع في
0: مع الوضع يعتبر أنهم صحابة.
2: هل أنبأنا النبي أن أصحابه معصومون؟
1: لا.
2: خلاص، هذا من عدم عصمتهم وانتهى الأمر. قضية بسيطة.
1: هو يا أخي
0: طب أريد أن أستنبط دروسا من هذه المواقف مثلا.
1: الثلاثة الذين خلفوا
0: نعم،
1: يعني يكفي أنهم فضحوا على مر التاريخ رغم توبتهم، لكن هذه ليست فضيحة وإنما تهذيب للمؤمنين.
0: توبتهم
1: الله أكبر
0: قبلت
1: جبره الله أكبر. وبعدين عوف بن مالك لما وصلته رسالته من ملك الروم بلغنا أن صاحبك قد قلاك فتعال إلينا حيث المنعت، قال هذا من الابتلاء وألقى الرسالة ملك الروم في النار. بعض من بني جلدتنا
0: على رسلك. هذا أيوة درس خطير.
1: تفضل
0: مرة ثانية.
1: أرسل إليه ملك الروم.
0: تمام.
1: العوف بن مالك أحد
0: نعم.
1: الثلاث
0: نعم.
1: بلغنا أن صاحبك قد قلاك.
0: حينما حضر أصحابه من عدم مكالمة أو مخالطته،
1: وحتى زوجته يعني خالت يعني سبحان الله، وكان ابن عمي على جدار في الجدار لا يسلم عليه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا صنعنا كل يعني مثل هذا كمجتمع مع كل منحرف في المجتمع مهما كان والله لا رعوة.
0: سنأتي لكن بعفو، ملك الروم أراد أن يستغل هذا الظرف لصالحه.
1: تعال إلينا حيث المنعة أهلا وسهلا، اعمل لجوء سياسي. تعال اهرب سيبك
0: تمام،
1: ونعمل لك قناه معارضه وتشتم في البلد بتاعتك وتوقف في اهلها. لا، قال هذه وهذه من الابتلاء، ده من ضمن الابتلاء المعصيه انني انتقلت الى الارض وابيت ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القى الرساله في النار عشان يمحو.
0: ولم يخرج لملك
1: لا لم يفكر في المساله.
0: رائع يعني سبحان الله. رائع.
1: شوف المتدين وطني بطبعه، والذين يقولون ان المواطنه او حب الوطن عند الملتزمين قليل، اقول كذبتم، ان الذين يخونون الله ورسوله ولا يلتزمون بدين الله ليسوا وطنيين.
0: احسنت. او المواطنه تقدم الوطن على الدين مثلا.
1: لا شوف شوف، الوطن بالدين لا قيمه لوطن بدون دين. اي وطن بدون دين انا لا اعتبره وطن.
2: في ملمح دقيق تمام. جدا ان الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثه او على الذين قل لكم جبرا لخاطره، ترميم لمشكلتهم. يعني عصف توبته على النبي او عصف توبتهم مع توبته على النبي الكريم.
0: كيف ترى بمرصدك الخاص وانت يعني صلت وجلت في كثير من دول العالم صور الجبن في هذا العصر الحديث؟
2: والله هو الانسان اذا استغرق في الشهوات يصعب عليه البعد عنها. فالمبالغه في التمتع والرفاه، انا كنت ببلاد الغرب كثيرا رايت خاصتين اثنتين يعيشون لحظتهم فقط وهمهم الاول الرفاه.
0: تمام.
2: فالرفاه هو همهم الوحيد، لا في رساله ولا في اخره ولا في موت ولا في
1: فرصه برزة. واحده
2: فرصه واحده
0: نعم.
2: فهمهم الرفاه يعيشون لحظتهم. مؤمن عنده ايمان بالاخره، في عنده اعمال صالحه، في عنده اشياء كثيره.
1: الذي يكيد بمكيالين ولو كانت دوله عظمى، من اكبر الجبناء في عصرنا وفي كل العصور. من يكيد بمكيالين، لماذا يكيد بمكيالين؟ لانه جبان لا يريد ان يواجه الحق. الحق له مقياس واحد، الحق لا يتعدد.
0: تمام.
1: فاذا كلت بمكيالين صرت جبانا.
0: تمام. يعني كان بقول لخالد بن عبد الله ابا خالد انفر فلست بخالد وما جعل الله من عذر لقاعد. قال وارد راي فضيلتك، قال ابو خالد شاعرا نظما لقد زاد الحياه الي حبا بناتي انهن من الضعاف احاذر ان يرين الفقر بعدي وان يشربن رنقا بعد صافي ولولا ذاك قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء شافي.
1: لو انه وقف عند الشطر الاخير لما قال السطرين الاولين. وقف عند الشطر الاخير في صدق توكله على الله.
0: ايوه
1: لان الحياه لها امد كما قال استاذنا محدد.
0: نعم.
1: وان الرزق مكفول عند الله سبحانه وتعالى. امطري سماء سرنديب اجيبك بالشافعي، امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعدم قوتا واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا.
0: الله جميل. كلمة نختم بها كلمة سيدنا خالد بن الوليد وهو يموت على فراشه لما قال فلا نامت أعين الجبناء. كيف نفهم هذه المقولة يعني ونسقطها على الواقع؟
2: الإنسان لا يموت إلا في أجله، لا يموت إلا في أجله.
0: نعم.
2: لذلك شيئان بيد الله عز وجل، الأجل والرزق. وخوف نقص الرزق لا يؤثر على الرزق إطلاقا.
0: تمام.
2: في قلق يصيب ضعاف الإيمان. والإنسان كلما ضعف إيمانه ازداد قلقه. أما المؤمن مؤمن لأن الله عز وجل سوف يعطيه كل شيء.
0: نعم.
2: لأنه هي الحقيقة لما يقتصر نظري على الدنيا.
0: نعم.
2: هناك مشكلة. أما إذا ضممت الآخرة إلى الدنيا.
0: طيب.
2: فالمؤمن إذا رأى مقامه في الآخرة يقول لم أرى شرا قط.
0: شغل الدكتور كلمة أخيرة نختم بها، بعض الجبناء حينما تواجهوا بأنه جبان يقول ليس جبنا لكن أنا أحتفظ بحق الرد.
1: شوف هو لن يرد لأن الرد يجب أن يكون في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. أما أن يتخاذل في كل مرة ليحتفظ بحق الرد سوف يموت ويأتيه الرد.
0: تمام.
2: ويتمتع بضبط النفس كمان.
0: ويتمتع بضبط النفس.
1: يعني أنا أقول أن على المؤمن أن يقول الحق وأن يقبل الحق ولو كان مرا.
0: نعم.
1: هكذا كان الشافعي يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكثر.
0: يا سلام.
1: ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر. هذا الإنسان معقول أن يجبن يوما؟
0: لا.
1: سبحان الله. قال الحسن البصري لما ضغطوا عليه في قضية القضاء ويمسك القضاء فراقبوه وجدوه يشرب من نهر الفرات ويأكل من حشيش الأرض، قال له تلميذه: يا سيدي، لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. قال: وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان.
0: خير ختام نختم بهذا. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في هذا البرنامج، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان
1: السلام.
4: بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
5: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وجه الخطاب لأحمد. الفرعونية ليست نسبة إلى شخص، الفرعونية يعني صفة أو حالة، ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ آل فرعون، معنى أنه ليست القصة قصة شخص معين. نعم في أشخاص معينين والله سبحانه وتعالى سماهم فرعون، وربما نحن نطلق لفظ الفرعونية أخذا واقتباسا من فكرة فعل فرعون وأسلوب فرعون وطريقة فرعون في ممارسة الحكم والسلطة، نطلق الفرعونية على معنى أوسع، بمعنى أنه مما ينبغي أن نتعلمه أن الإنسان يبحث هل أنت بداخلك فرعون صغير؟ مو بشرط أنه عندك جنود وأعوان وسلطة، يمكن فرعنتك على زوجتك مثلا، يمكن على ولدك، إن كنت معلم على طلابك، موظف كبير صغير مسؤول، كل أحد بحسبه وعلى قدره، بحيث أن هذا هو المعنى الأساسي اللي ينبغي أن نقتبسه. حينما نهجو الفرعونية علينا أن نحاول أن نستخرج بالمناقيش أثار الفرعنة في دواخلنا في ضمائرنا، التسلط على الناس، الاستكبار، الظلم، البغي، بحسب السلطة التي يستطيعها الإنسان. إذن هنا نحن نتحدث عن الفرعونية بمفهومها الشامل، والتي تصل طبعا في النهاية وبشكلها الأكثر تجليا إلى فعل الظالم الباغي الذي يتجرد حتى من الإنسانية. لأنه لو أردنا نعمل مقارنة سريعة الآن، الحيوانات مثلا الذيب والأسد ليش يقتل؟ هو يقتل للاحتياج، يقتل ليأكل، لكن لما يكون شبعان مو بشرط يفترس. الإنسان يتعدى حدود الحيوانية وحدود السباع حينما يصبح يقتل لشهية القتل، والناس اللي يقتلهم لا يعتبرهم بشر، وإنما لا يعتبرهم يعني بمرتبة أحط من البهائم والحيوانات. فهنا يكون تجرد الإنسان من إنسانيته من أخلاقه، فضلا عن أي قيم أخرى وقع. ولذلك الفرعونية هي تعبير عن الظلم، عن البغي، عن التسلط. ممكن تشاهدها في السياسة الإنسانية اليوم البشرية الاستعمارية التي تقوم على يعني أخذ الخيرات وأخذ الخبرات وأخذ المعادن من كثير من البلاد، وحتى لو مات الناس فيها أو جاعوا ما يضر، في الصومال أو في أفغانستان على سبيل المثال. أو تقوم على صناعة أسلحة تقتل الإنسان ولكنها تحافظ على المباني وعلى الإنشاءات، أصبح الإنسان يعني أحط رتبة عندهم من الحيوان وأحط من الأدوات التي يحاولون قتلها. فرعون موسى أو الفراعنة، طبعا الفراعنة أسر كثيرة جدا يعني ولها تاريخ عريق وعظيم يعني، ويختلفون يتفاوتون في الرتبة، لكن الفرعون الذي عاش معه موسى والفرعون الذي بعث إليه موسى فيما بعد، إن صح أنهم يعني مختلفون، الله سبحانه وتعالى حكى عنهم في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض. إذن هنا العلو في الأرض، والعلو لا يقصد به مجرد السلطة، العلو الحسن، ولذلك قال سبحانه في السورة ذاتها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شوف هل أنت من هؤلاء؟ تكون من أهل الآخرة إذا خلا قلبك من إرادة العلو والفساد في الأرض، العلو بالظلم. ولذلك معنى قوله سبحانه علا في الأرض لا يجب أن يفهم على أنه علو عادي، لا، هو علا بمعنى تجبر وتكبر وطغى، هذا معنى علا في الأرض، وبذلك يصبح العلو هنا مذموما، هذا المعنى الأول. إذن هنا تجبر وطغى واصبح يحتقر الشعب، لا يرى الناس برتبته، وذلك الفراعنة يرون أن الدماء الإلهية تجري في عروقهم. ولما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى هو يعتقد أنه من أبناء الآلهة، ولما يقول ما علمت لكم من إله غيري هو يعتقد هذا المعنى، وليس فقط أنه مستحق للعبودية وإنما يرى أنه من نسل الآلهة، فلذلك هو يحتقر شعبه. وإذا احتقر الحاكم شعبه لن يرى أنه بحاجة إلى خدمات ولا إلى عدل، وإنما يرى أنه مجرد نفاذ قدره فيهم بقتل هذا وإعفاء ذاك، أنه هذا يعني يعتبر فضل ومنه أيضا جعل أهلها شيعا. الأرض هنا مقصود مصر طبعا، والأرض واحدة يعني للجميع، ومنها خلقوا كلهم. ولذلك موسى عليه السلام إيش يقول فيما قال الله له؟ قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
فالفرعون جعل أهلها شيعا، يعني لعب على وتر العنصرية، فجعل بعضهم مقربين كما قال عن السحرة وإنكم لمن المقربين، إذا في مجموعة مقربين هؤلاء لهم ميزات، وفي البقية من الناس المسحوقين ليس مشكلا أن يعانوا ما يعانوا أو يهلكوا في أي وادي. فهذا من معاني قوله وجعل أهلها شيعا، يعني مستويات وطبقات، هذا فوق وهذا تحت. وطبعا القبط والفراعنة جعل لهم منزلة، وبني إسرائيل جعل لهم شيعة أخرى بمنزلة الخدم والعبيد والأرقاء. ولذلك كانت دعوة موسى أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، ارفع عنهم التعذيب والاستدلال والمهانة. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وشوف كيف أن الله سبحانه جعل أنه حتى استحياء النساء مما يعاب به فرعون، لأنه ما استحياهم رحمة بهم، وإنما استحياهم من أجل المتعة ومن أجل الخدمة. ثم قال سبحانه إنه كان من المفسدين، فكونه يقتل هؤلاء الناس هذا من الفساد، وكونه يقيم العلاقة بينه وبين شعبه على أساس ليس على أساس الكفاءة وإنما على أساس الولاء وعلى أساس الطاعة وعلى أساس الثقة لا غير، الله تعالى سماه من المفسدين. كان نظام حكم الفرعون نظاما مستبدا قاسيا باغيا، نظاما عسكريا يعني شديد البطش والوطأة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما، لاحظ الجنود كانوا خاطئين، فكان يستعين بهؤلاء الجنود، يعني لم يكن عنده قيم أخلاقية في الإدارة والحكم والسلطة والعلاقة، وإنما كان يقوم على أساس القوة. إنه كان من المفسدين. طبعا كل ما سبق تجاه موسى وغير موسى، لكن تجاه موسى بعد الدعوة تلاحظ على سبيل المثال أنه يعني تعمى تشويه الحق، أنه لا تصل الرسالة واضحة إلى الناس ماذا يريد موسى، فلبس عليهم يعني. وجزء من التلبيس لما يقول للناس يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا ورد في سورة القصص وفي سورة غافر. كنت أتساءل سبحان الله لما أقرأ القصة ذي، يعني فرعون إيش يقصد؟ يعني يريد أن يرقى في الصرح هذا حتى يرى الله يعني بزعمه؟ ما تجي هذه. طيب يقدر يركب أو يرقى أعلى جبل ويحقق المقصود هذا؟ إذن الله أعلم أن هذه كانت لعبة، فرعون عنده ألاعيب وعنده سحرة ويقول إنه من نسل الآلهة. فرعون يقول لهامان ابن لي صرحا، يريد أن يبني له مكان مرتفع ويبقى فيه لبعض الوقت ويعتكف ويعمل طقوس معينة، يزعم من خلاله أنه يتعرف على وجود إله في السماء أو عدم وجود إله، وبعدها سوف ينزل ويقول للناس أبدا يعني بحثنا عن الموضوع وتحرينا وعملنا وأرسلنا وتبين لنا عدم وجود إله يتجاوب معنا في السماء. هي لعبة لكن القصد منها تشويه الحق. يعني ثانيا، حاول فرعون أن يذكر موسى بماضيه وقتله للرجل القبطي، وهكذا تجد أن كثيرا من الفراعنة يحاولون أن يفتحوا صفحات الماضي أو يتهموا الأبرياء أو يعيدوا لهم شيء ربما وقعوا فيه يوما من الأيام ولكنهم انتقلوا منه إلى غيره. فرعون كان يتحدث عن المؤامرة، أنه موسى مسوي مؤامرة مع بعض الناس، ولذلك لما ألقي السحرة ساجدين قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أنتم يا رؤوس السحرة ثبت أنكم اجتمعتم مع موسى وتواطأتم وتآمرتم على أساس تلعبون اللعبة هذه وتجعلوا الناس يتبعون موسى. اتهام النيات، قال لموسى وهارون إنهم يريدون أن تكون لهم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. إذن ليس عندكم دعوة ولا إيمان، وإنما القصة أنكم تريدون السلطة. ودائما هذه مؤثرة في الناس، لما يقال لهم فلان مثلا الذي يظهر على أنه منافس، هذا ليس قصده الله ولا الدار الآخرة ولا الإيمان ولا قصده أنقاذ الناس، هو يريد الملك. هذه تركب عند كثير من الناس ويصدقونها، ولما يتم الدندنة عليها على طريقة تكذب وكذب وكذب حتى يصدقك الناس يتأثرون بها. كذلك اتهام العقول، يعني هو لما يقول لموسى يعني
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يقول للناس إن موسى مجنون. فهنا يعني فيه اتهام للعقل، عقل النبي والرسول وعقل من معه، فهذا يعني فيه شيء من التحقير. فيه التهديد، تهديد أن أننا سوف نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، هذا مؤثر. فيه أيضا من الأشياء التي عملها مع موسى قضية الفعل وليس مجرد التهديد، التعذيب والسجن والقتل وكل الإجراءات التي يعني تردع الناس عن الإيمان بموسى وبمن معه. قضية التهوين من شأن الناس ومن شأن الدعوة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا جميع حاذرون، ما يهمونكم، هذه فئة قليلة ورح ينتهي أمرها. الناس هنا يبدأون يحسبون حساباتهم، المستقبل خطير، لا تتصوروا أن الأمور ماشية صح، يعني بكرة هذا يصيب مصيبة فتكونون أنتم جميعا قد أصبتم بهذه المصيبة، أفضل خلوكم بعيدين عن هذا الأمر. طبعا بالمقابل كان يحدثهم عن نفسه أنه ابن الآلهة، أنه السيد العظيم، أليس لي ملك مصر؟ ألسنا نحن ورثة ملك مصر من زمان بعيد؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي. طبعا كانت الأنهار، إما يقصد نهر النيل أو يقصد بعض الترع التي أخرجت من نهر النيل إلى قصورهم وتجري من تحتهم فعلا. ثم أيضا يقول عن موسى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ألا لو ذهبت إلى المتحف مثلا في القاهرة تجد يعني أسرة الفراعنة من ذهب، تجد كراسيهم من ذهب، أوانيهم من ذهب، عندهم اللعب بالذهب شيء غير عادي، وحتى الأسورة. والغريب وهذا كان موجود، بعضهم يقول الأسورة للنساء، لا، ملوك الفراعنة كانوا يضعون أسورة من ذهب على أيديهم. فكان الفرعون يقول لقومه: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، موسى ما عنده الذهب الذي عندنا، أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني كانوا يقول هذا ما عنده زود دنيا بحيث عنده ذهب مثل اللي عندنا، ولا عنده ملائكة جاءوا يشهدون له بحيث يصبح خلاص حق لا شك فيه، فما عنده هذه ولا تلك، إذا لماذا نؤمن به يعني؟ ولذلك قال الله سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه. وهذه هي مشكلة الفرعونية، هي قضية الاستخفاف واللعب على الناس.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.

المسلمين. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء، على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت
ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني
أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وقال الله فليتوكل المتوكلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخيرات والأنوار عليكم. طلعنا عليكم من جديد بعد انقطاع مدة أسبوع كامل. رجعنا لكم في برنامجكم كالعادة من القلب، فأهلا وسهلا بكم جميعا. معكم ملاك محمود، حنكون على مدة ساعتين إن شاء الله إذا كان الشيء هذا مساعدنا أمانة. وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللي مهما بعدنا عليه ينادينا دائما نرجع له، والحمد لله لباب رحمته اللي ما يتسكرش في وجوهنا وفي وجوه أي عبد، مهما كان ذنبه ومهما كان غلطه ومهما كان الماضي اللي يهرب منه. وقبل ما نبدو حلقتنا لليوم، نبدو دائما بالصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد

مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بعد غياب مش هنحكوا على الناس اللي عمرها ما غلطت، لأن ببساطة ما فيش إنسان معصوم من الخطأ أو من الغلط. اليوم نحكوا عليكم أنتم كلكم، مش مستثني الموضوع ولا علي أنا فقط، هنحكي بالمجمل يا أخونا سالم وكل الناس اللي متواجدين. وعلى كل واحد فينا عنده حاجة في قلبه يتمنى لو يقدر يرجع بالزمن ويمسحها، على إنسان اللي يقول بينه وبين نفسه ياريتني ما درتش، ياريتني ما قلتش، وياريتني ما مشيتش في الطريق هادي، وياريتني ما ظلمتش فلان، وياريتني ما عصيتش ربي. لكن السؤال المهم ودائما السؤال الأهم، هل فات الأوان، فات الوقت، ولا مازال الوقت موجود؟ هل ذنبك كبير لدرجة أن ربي ما عادش يبيك؟ وهل الماضي متاعك يحدد مستقبلك؟ وهل الغلط اللي درته مرة أو مرات يعني أنك أنت إنسان سيء للأبد؟ هل الباب تسكر؟ لا طبعا، وألف لا. طول ما أنت حي وطول ما أنت تتنفس وطول ما قلبك مازال عايش وحي وضميرك حي، وطول ما روحك ما طلعتش من جسمك، باب التوبة مفتوح. ربي سبحانه وتعالى ما سكرش أبوابه للناس أبدا، باب التوبة مفتوح. هذا اليوم موضوع حلقتنا، أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، أيا كان ذنبك فباب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ترى ركزوا لي على الآية الكريمة وشوفوا هنا التعبير شن قال؟ قل يا عبادي، الله سبحانه وتعالى نادى يا عبادي، يعني مش مقتصر على فلان ولا فلانة ولا نبي ولا رسول، لا لا لا، قال يا عبادي، حتى اللي أسرفوا على أنفسهم. ربي ما قالش يا مذنبين، شن قال؟ قال يا عبادي، يعني مهما بعدت ما زلت أنت عبد من عبادي، ومهما غلطت ما زال بابي مفتوح ليك ومفتوح لغيرك، ومهما كان ماضيك مظلم الطريق لي عمرها ما تتسكر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. فحلقتنا اليوم رسالة لكل قلب حاسس أنه هو بعيد، لكل إنسان يقول أنا ذنوبي هلبة وغلطت هلبة في حياتي، أنا بدأت نتحشم نرجع لربي بعد كل اللي درته، ماش عندي وجه نقابل ربي أساسا بعد اللي كل شيء درته في الحياة، أذنبت غلطت ظلمت هلبة أشياء، أنا تبت قبل لكن للأسف أنا رجعت للذنب من جديد، أنا نحس في روحي منافق، أنا خايف إن ربي ما يغفر ليش. نحب نقول لك اليوم ورسالة اليوم وحلقة اليوم إنك أنت تقدر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تستناش إنك أنت تكون كامل مكمل باش ترجع لربي. أرجع وإنت مكسور، أرجع وإنت نادم، أرجع وإنت تبكي، أرجع حتى لو وقعت ألف مرة، أرجع حتى لو طحت ألف مرة، قلتها لكم بطريقتين، لأن الشيطان دائما يحب يقنعك إنك أنت ما تستاهلش
ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى عنده رأي آخر ويقول لك تعالى راهو بابي مفتوح ليك، تعالى استغفر ربي وأرجع. الإنسان مش معصوم عن الخطأ، بعلاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ليش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا الإنسان ما يبعدش على ربي لأنه يكره الدين، مرات يبعد لأنه ضعف، هو ضعف، مرات يغلبه هواه، ومرات تصيله صحبة الجرة زي هالبناس يا جهاد، ومرات يبدأ بذنب صغير وبعد فترة يلقى روحه داخل في حاجات هلبة وأكبر من قبل، ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب يبحث عن الراحة في مكان غلط، يبحث عن الأمان في علاقة غلط، يبحث عن سعادة في حاجة حرام، ويقول أنا بنعيش حياتي قداش بنعيش، توا سيورني انتوب وبعدين انتوب. وهنا المشكلة، لأن بعدين وكلمة بعدين والتأجيل هذه من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان ويبرر بها أفعاله وأخطاءه وأغلاطه. بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نخلي الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي. لكن من يضمن إن أنت أو أنتي أو أي حد في الدنيا عنده كلمة بعدين وفعلا حيعيش لي بعدين؟ فيش حد يقدر يضمن، صح؟ فيش حد يقدر يضمن حياته. ولهذا التوبة ما تستناش، ما تستناش. وأخطر شيء مش الدمبرة، أخطر شيء اليأس. فخلونا نفرقوا بين حاجتين، حاجتين انك انت تذنب وانك تيأس من رحمة ربي. الذنب هنا مصيبة، لكن اليأس ممكن يكون اكبر مصيبة، انك انت تيأس من رحمة ربي. لان الذنب هذا يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك ترفض التوبة اصلا. فالشيطان يبي منك حاجتين، أعوذ بالله منه، يبي منك حاجتين. أول حاجة يخليك تطيح في الذنب، ثاني حاجة بعد ما تطيح في الذنب يقولك خلاص أنت انتهيت، أنت غلطت، ربي ما عادش يقبل توبتك، ربي ما عادش بيغفر لك، شن فايدة التوبة؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت، أنت ما تستهلش رحمة ربي، انت ما تستاهلش انك تكون مع الله سبحانه وتعالى. فرد بالك انت تعطي ودنك للشيطان، ولا تخلي الشيطان يوسوس لك باشياء خاطئه، فرد بالك تسمع له. ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقنطوا من رحمه الله. الله سبحانه وتعالى في اياته الكريمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمه الله، يعني ما تايسوش. ربي اللي خلقك يعرف ضعفك، ربي اللي خلقك يعرف انك انت بتغلط في مكان معين، ويعرف انك انت ممكن تطيح، لكن المطلوب منك انك كل ما تطيح شوية بس، اعطيني فاصل قصير لو سمحت.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في قصة لرجل الذي قتل 100 نفس، ومن أقوى القصص اللي تعلمنا منها معنى رحمة الله. قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن رجلا قتل 99 نفسا، يعني 99 شخص. وبعدها اسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، فقتله وأكمل به 100، يعني بعد 99 شخص قتل الأخير. بعدها دل إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن ترك له نصيحة: إنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خرج ومات في الطريق، واختلفت فيه ملائكة الرحمن وملائكة العذاب، فقضى الله أنه أقرب إلى أرض التوبة فغفر له. شوفوا هنا الرحمة، 100 نفس، مش شخص ولا 2 ولا 3، 100. ومع ذلك لما صدقت، يعني كان صادق في نيته وصادق في توبته، ربي سبحانه وتعالى غفر له. القصة مش معناها ان احنا نستهين بالذنوب، لا بالعكس، لكن معناها لا يوجد ذنب اكبر من رحمة الله اذا صدقت التوبة. بش معناها التوبة الصادقة؟ التوبة هي عبارة على، او مش مجرد ان هي تكون كلمة فقط، مثلا استغفر الله، لا، التوبة لها معنى. اول حاجة تندم على الذنب اللي اقترفته، تحس انك فعلا غلطت واندمت. ثاني حاجة تترك الذنب، ما تقولش تبت وانت مستمر فيه ومخطط انك انت تكمله. ثالث حاجة تعزم انك انت ما ترجع لاش ابدا هذا الذنب، مش معناها انك مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن مع الوقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش، وتجاهد نفسك، ولو ذنبك متعلق بحق انسان، لو ذنبك هذا كان متعلق بحق انسان، هنا لازم انك ترد الحق لأصحابه، أو تحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني لو ظلمت حد في فلوس ترجع حاله، لو أخذت حق شخص ترد الحقوق لأشخاصه، لو ظلمت شخص لازم تحاول أنك أنت تصلح الظلم من غير ما تسبب له أذية أكبر. بهي أنا تبت وللأسف رجعت للذنب، الإنسان ضعيف، الإنسان خلق ضعيفا، أنا تبت لكن للأسف أنا رجعت للذنب. هنا بنوقف شوية في النقطة هذه، مهمة جدا. في ناس ديما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي كانت كذب. لا طبعا، مدام صادقة لا، لأنك لو تبت وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها انت ضعفت ورجعت وتحتاج الى توبة جديدة، انك انت تجدد نيتك وتجدد توبتك. ما تقولش خلاص انا فشلت معش قدرت، لا، ارجع من جديد.
تخيل أنت مثلا طفل يتعلم أنه هو يمشي، مش يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، خلاص. هل نقول له خلاص أنت ما تعرفش تمشي، أقعد في مكانك؟ لا طبعا، نرفعوه ونمشوه خطوة بخطوة بخطوة، ويطيح ويرجع، يطيح ويرجع، وهكذا لين يبدأ يمشي هالطفل هذا. فكيف أنك أنت أو أنتي وتعرف طريق الرجوع إلى الله وتتعلم أنه كيف تطلع من الطريق اللي أنت أذنبت فيها إلى طريق الله سبحانه وتعالى، بأنك أنت لو طحت في الذنب هذا أنك أنت ترجع تنوض من جديد وترجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فعلاش الله سبحانه وتعالى يا ملاك يحب التائبين؟ الله سبحانه وتعالى يحب التائبين، علاش؟ ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في آياته الكريمة وقال بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوفوا الكلمة يحب، مش بس يغفر لهم، مش بس يسترهم، يحبهم. يعني الإنسان اللي يرجع لربي بعد الغلط الله سبحانه وتعالى يحبه. وفي الحديث: الله أشد فرحا بتوبة عبده. والحديث يضرب مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوجدها بعد أن يئس منها، من شدة الفرح قال كلمة أخطأ فيها من شدة الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع ما تلقاش ربي يقول لك وين كنت، لا، هيقول لك بل رحمة الله أوسع، رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك من التوبة. أحيانا المشكلة مش في الشخص نفسه، أحيانا المشكلة في الناس، وهذا دائما نوقع فيه للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية. وعلى سبيل المثال إنك أنت تبي تتوب، أنت آخر واحد يجيك حد يقول لك أنت تبي تتوب، أنت آخر واحد تتكلم على الدين، أنت شن تعرف عليه الدين، أنت تعرف ماضيك، أنت تعرف شن درت في يوم من الأيام، ها شن صاير فيك، قبل كنت تدير كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يحاول يحاسب إنسان على ماضيه: أنت مش ربي، أنت مش ربي باش تحكم على الناس أو تحاسب إنسان على ماضيه أو على فعل أذنب فيه. لو الإنسان هذا تاب ما عندكش الحق أنك تجره للماضي كل مرة، ما عندكش الحق أنك تفكر بالماضي كل مرة والغلط اللي أذنب فيه، مالكش الحق انك انت تحاسب انسان ما دام الله سبحانه وتعالى اللي اعلى مني واعلى منك واعلى من الكل موجود. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوفوا الجمال الايه، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لهم، يبدل السيئات بالحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك يوم من الأيام ممكن إنه يتحول إلى سبب في قربك من الله سبحانه وتعالى وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. ورد بالك لما تذنب في شيء تفضح نفسك، فما تفضحش نفسك. ومن الأمور المهمة جدا اللي حنتكلموا فيها اليوم انك انت ما تفضحش نفسك. لو الله سبحانه وتعالى استر عليك ما تمشيش انت تفضح نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي معافى الا المجاهرين. يعني الانسان ما يقعدش يحكي على معاصيه ويفتخر بها، مش لازم الانسان الناس تعرف كل شيء في ماضيك، وخاصة الذنوب اللي ارتكبتها أو المعاصي.
خلاها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ابكي في سجودك، استغفر الله، صلي، أقرأ قرآن، غير الصحبة السيئة اللي في حياتك، غير الأماكن اللي تجرك دائما الغلط، وأبدأ حياتك وحياة جديدة وصفحة جديدة في حياتك. لما تغير صحبتك، نقول احنا عتبتك، غير صحبتك، بدل الأصحاب السيئين بأصحاب نقول احنا صحبة حسنة. كل ما تحس بالذنب أو كل ما تفكر بالذنب، أقرأ قرآن، استغفر، صلي، توضأ وصلي ركعتين واستغفر، ابكي في سجودك، اشكي لله، وغير الأماكن اللي تجرك للغلط، وأبدأ حياة جديدة. التوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة بمعناها التغيير. لو تبت من علاقة حرام، أقطع أسباب الرجوع. لو تبت من صحبة سيئة، بدل صحبتك. لو تبت من غيبة، عود لسانك على السكوت. لو تبت من ترك الصلاة، ابدأ بالصلاة. ولو تبت من ظلم الناس، صلح اللي تقدر عليه، لأن التوبة الحقيقية لازم يكون لها أثر. مش لازم الناس تعرف إنك أنت تغيرت، خليهم يلاحظوا التغيير في أفعالك مش في قولك فقط. خلي التغيير في أفعالك. في فقرة تقول أنا نتحشم من ربي، نستحي من الله سبحانه وتعالى. في ناس تقول أنا بعد كل اللي درته، كيف بنرفع يدي ونقول يا ربي؟ ما عنديش الجرأة، ما عنديش الشجاعة، لأني مذنب، لأني أخطأت. وهنا نقول أرفعها، بالعكس أرفعها وأرفع يديك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي تمشي له. لو غلطت في حق شخص، مرات تستحي منه، تتحشم منه وتهرب، ما تقدرش تقابل الشخص هذا لأنك غلطت في حقه. لكن مع الله أرجع. ربي سبحانه وتعالى يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شين قال؟ قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة، ما تقعدش تعيش طول عمرك أسير لماضيك، ما تخليش ماضيك يتحكم بيك وزلات الماضي تتحكم بيك، لا. ما دام أنت تبت لله توبة صادقة، خلاص ما تقعدش عمرك كله أسير في الماضي. في ناس تقول لك أنا نستنى في شهر رمضان باش نتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر نقول لك لا تنتظر رمضان، مفيش حد ضامن الحياة، مفيش حد ضامن نفسه إنه هو يعيش لرمضان، مش معروف. ففي ناس تقول لي مرات أو تقول لكم حتى أنتم، نقول رمضان جاي توب نتوب، الحج جاي نتوب، تو لما نكبر نتوب، لما نتزوج نتوب. حطوا عليها مليون خطة هيا، لما نتزوج نتوب، لما تتحسن ظروفي بنتوب. لا والله، حب نقول لكم ان التوبة مش مرتبطة بموسم حج ولا رمضان ولا كبر ولا زواج ولا ظروف، بالعكس باب ربي مفتوح اليوم وفي هذه اللحظة وفي كل لحظة. وانت توا حاليا تسمع في الحلقة، ممكن تكون هذه اللحظة هي بداية جديدة لصفحة جديدة في حياتك. مش لازم تستنى شهر رمضان، مش تستنى العيد، ما تستناش الحج، تستناش انك تمشي العمرة مثلا. فأبدأ من اليوم، لعلها تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى. فآخر لحظة، لكن في شيء مهم جدا من أجلوش باب التوبة، لأن الإنسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته في الدنيا.
باهي شنو الدليل ملاك؟ الدليل يقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت أنت تقدر تغير من نفسك، مش وقت أنك أنت ما تقدرش تغير من نفسك. فرسالة لكل شخص ضايع وحاير ومش فاهم شيء، حاب نقول لكم لو أنتم تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، لو أنت تو تسمعني وتقول ملاك أنا ضايع، يا ملاك أنا حاير، يا ملاك أنا معرفتش كيف نرجع لله سبحانه وتعالى، في طبيعة الحال شو بنقول لك؟ بنقول لك أنت مش ضايع، أبدا مش ضايع، طول ما أنت تعرف طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مش ضايع أبدا. لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة أنك أنت انتهيت، هذه علامة تكون بداية صحوة. لو تحس بالذنب استثمر الندم، لو تحس بالندم هذا استثمره، ما تخليش يتحول إلى يأس، لا بالعكس خليه يتحول إلى سجدة، إلى دمعة، إلى استغفار، إلى صلاة، إلى بداية جديدة نحو الصلاح. فرسالتي لكل شخص ظلم شخص، ولو أنت في يوم من الأيام ظلمت إنسان، ما يكفيش أنك تقول لا، تقول ربي توي يغفر لي. إذا عندك حق للناس حاول أنك تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانات لأصحابها، اعتذر إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو ما قدرتش توصل للشخص اللي ظلمته في يوم من الأيام، أكثر من الدعاء له واعمل الخير بنية الإصلاح، إصلاح ما فسد، وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس. لازم ترجع لمرجوعك ومرجوع كل المؤمنين والمسلمين، أهل العلم والفقه، لما تبي تعرف تفاصيل المتعلقة برد حقوق الناس، سواء كانت أموال، سواء كانت أمانات، سواء كانت أشياء معينة، هما حيفيدوك أكثر من أي شخص آخر بعلمهم، لأن حقوق العباد موضوعها كبير وخطير جدا، مش أي حد يفتي فيه إلا الناس المختصة وأهل العلم فقط. باهي شو نديرو من اليوم؟ كيف نبدو؟ كيف بدايتنا؟ شو خطواتنا؟ خلونا نخلو الحلقة هذه مش مجرد كلام جميل وكلام منمق وكلام خفيف على القلب والأذن، نبيك من اليوم أو نبيكم بالأحرى وبالمجمل من اليوم تديروا خمس حاجات، خمس أشياء. أول حاجة، لو تديروا في ذنب وقفوا هالذنب هذا، وقفوا أي ذنب من الذنوب كانت صغيرة أو كبيرة. ثاني حاجة لازم تديروها أو خطوة، أنك أنت تستغفر ربي بصدق بنية. وثالث حاجة أنك تنوض تتوضى وتصلي ركعتين
بنية التوبة. رابع حاجة تقدر تبدأها من اليوم، من اللحظة هذه، إنك أنت تبتعد على السبب اللي رجعك للذنب، أيا كان، صحبة، مكان، علاقة محرمة إلى ما ذلك. خامس حاجة، ابدأ بعمل صالح جديد، إلهي نفسك في شغل، في صدقة، في أي شيء، في أعمال صالحة، حتى لو حاجات بسيطة زي ما قلت لكم، صدقة، صلاة، قراءة قرآن أو حفظ القرآن، بر الوالدين، أنك أنت تبر بوالديك، مساعدة محتاج، أنك أنت تتكفل بعائلات وأرامل وأيتام، هيساعدك الموضوع أكثر. كلمة طيبة، أنك أنت وما تمشي الناس تقول لهم كلمة طيبة، مش كلمة تهدمهم، كلمة ترفع منهم، فكلمة طيبة، لأنك أنت هيك تبي فعلا أنك تبدأ حياة جديدة. فماذا لو كانت هذه الليلة وساعتنا هذه ولحظتنا هذه آخر فرصة لي وليكم للكل؟ تخيلوا معي، بس مجرد تخيل، مش طالبة منكم شيء إلا إنكم تتخيلوا معي إن

تعرف ان الصبح بيجي ولا لا؟ تخيل انت، ترى ما تعرفش انك انت بتترد روحك ولا لا. بشني الحاجة اللي انت او انتي او اي حد في الدنيا يتمنى ان هو يديرها قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ امانتك؟ شن الشخص او اللي او من هو الشخص اللي انت تتمنى تسامحه او تتمنى ان هو يسامحك والعكس؟ بشن هو الذنب اللي تتمنى انك انت تسيبه وتخليه؟ ما اعتقدش ان كنا ما عندناش ذنوب. في اللي عنده ذنوب بسيطة ولا كبيرة، فما يجينيش حد يصلي على طرفه ويقولك لا انا مش مذنب. لا، انت مذنب. الكمال لله سبحانه وتعالى، واحنا ناس وعباد الله سبحانه وتعالى ومش معصومين عن الخطأ. بشين الصلاة اللي تتمنى انك انت حافظت عليها؟ الأسئلة هذه نبيكم أنتم تجاوبوا عليها. شن الكلمة اللي تتمنى أنت ما قلتهاش في يوما من الأيام؟ وشن الحاجة اللي تتمنى أنك قلت فيها يا ربي سامحني؟ ما تستناش وما تأجلش، لأن أحيانا الإنسان يكتشف قيمة الفرصة بعد ما تضيع منه. الأسئلة هذه نتمنى أنكم أنتم تجاوبوها. افتحونا التعليقات، وحنذكر رقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: في سجود، شن قالت سجود؟ شن قالت سجود؟ والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار مع كثرة الإلحاح بالاستغفار. طول أول مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله خيرنا. أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: أيوة، من معي؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا، ميمة سميرة، شن حالك؟
1: لا الحمد لله، كيف حالك؟ كيف حالتك؟ عمرتك وميتك وميتك؟
0: والله لك كويسين، في نعمة والله، الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يجزي العباد والبلاد يا ربي العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: عليكم كثروا الصلاة على النبي اليوم هذا، كثروا على الصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بحكي ما كان
0: ايه،
1: نقول كلمتين.
0: قولي كلمتين، قولي عشرة. اي تفضلي.
1: بدي احكي كل مسامحوني، والمستمعين كل مسامحوني. يعني امس من المستشفى نحيت نحولي حشك ورمي فقد فيه، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. ونبي أي حد يساعدني بس لحاجة يساعدني.
0: حاضر
1: والله العظيم. حاضر. والله العظيم أقسم بيات الله إن شاء الله أخذي مولي.
0: حاضر،
1: بفكحني من كسابك.
0: حاضر حاضر يونس، بالله تقريبا أنا راح مني رقمك، تمام، بس خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء، وانا حنكلمك، تمام، انا حنكلمك شخصيا، تمام، خلاص، خليك بس على الخط وتو ياخذ رقمك بس. لا لا لا، ما فيش جميل، والله ما فيش جميل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله ربي يشفيك اول حاجه. ثاني حاجه، اخذت الرقم، إن شاء الله حنتواصل معك تحت الهواء بإذن الله بعد انتهاء الحلقة بإذن الله، الواحد الأحد لو كان عندي عمر بإذن الله حنتواصل معك، وإن شاء الله خير. وأنا عارفة ظروفك فيما سبق، والأمر معروف لدى هالبناس، بس نسأل الله أن ربي يفرج عليك، ونسأل الله أن ربي يبعث لك ناس فعلا يقفوا معك، تمام يا رحيل. في ناس حيتواصلوا معك حتى عن طريقي أنا، وإن شاء الله حنديروا حل يا ماما سميرة، وإن شاء الله لبس عليك وطهورا يا رب. في تعليق تاني يقول سجود، والأفضل دعاء للتوبة هو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على هاتك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك وام؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب، الحمد لله، في نعمه والله.
2: هي اول حاجه لازم نقول اني روحت من المانيا، وهذا وخصيت معكم مداخله.
0: عبادي، صح،
2: عبادي هو.
0: يا مرحبا، يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. سبحان الله، يعني العنوان اللي ذكرته المداخله كان عنوان جميل، تمام، عنوان لازم يسمع الناس كلهم ويعرفوا معناه، إن أبواب التوبة مستحيل أن تطلق.
0: جميل
2: يا جماعة، مرات الواحد يغلط ويبعد يا ربي ويبيح في ذنوب، وبعدها يبدأ يقول أنا شن درت؟ هل ربي ما تغفر لي؟ هل بعد كل اللي دفت نقدر نرجع أنا ونرجع نتوب؟ نقدر نقول كمان نقدر ترجع، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف ربي كيف سمعنا عبادي، حتى وهم مشركين على أنفسهم بالذنوب، يعني حتى الواحد لو غلط، حتى لو بعدت، حتى لو رجعت للذنب من جديد أكثر من مرة، أنت كنت شايف رحمته، المشكلة مرات مش في الذنب نفسه يا ملك، المشكلة في الشيطان اللي يخليك تيأس وتقول خلاص أنا ما أدري ينفع معي الذنب.
0: صح.
2: والمروحة في التوبة مفتوحة. النبي قال كل بني آدم خطأ وخير الخطأين
0: توابين.
2: توابون. يعني الإنسان الطبيعي يغلط، لكن الخير مش إنك ما تغلط مش أبدا، الخير إنك لما تغلط ضد الرب. وهذا كلام يعني.
0: بارك الله فيك، صحيت جزاك الله خيرا يا أخونا عبادي، بارك الله فيك. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، على 092-150-59-99 092-150-59-99. رحيل تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ذقه وأجله وأوله وآخره على نيته وسره، اللهم أمين يا رب العالمين. سجود شن تقول؟ تقول قد تقصد بعبارة الذين تابوا أشهر قصة توبة في الإسلام، وهي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أو بالمعنى العام للقصص التائبين العظيمة، كقصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تاب الله عليهم فأنزل فيهم قرآنا يتلى، قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم دون عذر مقبول، أسماءهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلقوا الأعذار الكاذبة كغيرهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم وعدم كلامهم لخمسين ليلة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتاب الله عليهم ونزل قبول توبتهم في صورة التوبة لصدقهم. جميل. ترى دقيقة بس نبرا لي برقم تقول عليه. تصلي بي أنا يا أنجل على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجو.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامج من القلب معكم ملك محمود.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة اليوم من القلب، أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك. واللي تناولنا فيها بداية بطرح الموضوع علاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى، وعليكم السلام لكل من التحق. فقلنا أحيانا الإنسان ما يبعدش عليه الله سبحانه وتعالى لأنه هو يكره الدين مثلا، حاشا وكلا، مرات يبعد لأنه هو ضعف، لأن الإنسان خلق ضعيفا، مرات يغلب هواه ويمشي على هواه، ومرات للأسف تصير له صحبة هي اللي تجره إلى طريق الخطأ. صحبة، ما صحبة نقصد صحبة السوء أو رفاق السوء، أي كانت المسميات. مرات يبدأ بذنب صغير وبسيط، وبعد فترة يلقى روحه غرق في الذنوب من بسيط صغير الذنب هذا إلى أشد وأكبر الذنوب. ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب. وين يهرب؟ وليش يهرب؟ وشن السبب؟ لأنه ممكن يبحث عن الراحة في أماكن خاطئة، يبحث عن الأمان في علاقات خاطئة، يبحث عن السعادة في حاجات حرام، ويقول لك أنا بنعيش حياتي وبعدين نتوب. يا من عاش سيورني بنتوب. هذه الكلمة يدور فيها شماعة للذنوب والمعاصي، سيورني نتوب ولا والله لما نتوب، لكن مش توا. وهنا المشكلة، لأن أنت أو أنت أو أي حد، ما فيش حد يضمن بعدين شني. أنا تو ممكن معاكم، ممكن بعد دقيقة ربك ياخذ أمانته أو ما تدريش أمتى يعني، فما فيش حد يضمن. فما تربطش كلمة بعدين بحياتك وكأنك أنت بتخلد في هذه الحياة أبدا. هذه الكلمة تعتبر من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان، اللي هو بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نرجع لله، بعدين نخلي الحرام ونترك الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي، وبعدين وبعدين. وانت شن يضمن انك انت تعيشه بعدين يا اخي؟ شن يضمن؟ ما فيش حد يضمن راه. ولهذا التوبة ما تستناش. في مكالمة، يلا فصلت المكالمة. تمام. فأخطر شيء إنك أنت توقع في الذنب، لكن أخطر منه هو إنك أنت تيأس. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بنتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: اخبارك؟ كيف حال يونس؟ ربي يحفظك ان شاء الله.
0: الحمد لله بخير في نعمه والله.
1: اكيد ما عرفتنيش والله، يا غيبة فريدة. والحمد لله يا ربي.
0: ايه لا، الصوت نعرفه بس الاسم راح.
1: ايه والله مصروف، حتى الاسم ما يريحش، لان هو الصوت مربوط بالاسم.
0: ما هو المشكله، انا اصوات هلبه قدهاش، لكن هو الفكره ان الصوت سمعاته.
1: والله حبيبتي انت، والله حبيبتي.
0: تسلمي لي، بارك الله فيك. هاي من معاي؟ فكريني
1: انت. عسلم، فكرك بالكلمة عادي، ديما نقول لك فيها في التعليقات انت عسل.
0: كلهم يقولوا لي عسل. لا، يقولي لي مني.
1: لا لا، خليني لي بس نقول لك عسل.
0: باهي باهي يا ودي. مني؟
1: ام سالم.
0: بالله عليك ام سالم،
1: والله
0: يا عاش من سمع صوتك يا ام سالم.
1: وتعيشي يا غالية، وتعيشي.
0: دي وين يا ام سالم وين؟
1: والله بنيتي تو كانت بحكي لك بنقعد نبكي ونقعد قلبها صاروا فيا.
0: ليش ما اتصلتيش بي؟ باي اتصلتي بي وحكيتي لي حتى في الخاص.
1: والله نتيجتك كل شيء شيء مني، كل شيء راح مني هيك خلوق وهلبة حاجات. اول حاجه انا تو قاعده لي تو 13 شهر نمشي بالقيله.
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله. الحاجة الأولى اللي هي أنا طحت داروا لي عملية عندي أحسك عظم الفقدة تكسر. وبعد لي توا هيك يعني لك الحمد لله. وبعدين عندي بنتي بغاها الله والاعتراض على أمر الله.
0: لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة بالله، عظم الله أجرك.
1: درت عملية وزعني في قلبي، درت البطارية، ركبوا لي البطارية قاعدة توا هيك تعبانه منها لي 3 شهور بس قاعده يعني تحت الملاحظه هيك. الحمد لله
0: خلاص الحمد لله. ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك يا ام سالم.
1: ان شاء الله ان شاء الله ويرحم بنيتي ان شاء الله يا ربي يا سيدي. والله العظيم يا ملوكه انا كان نقول لك يجي 8 حلقات نسمع فيهم في العشيه هيك نفتح ونلقى فيه.
0: باي نسالك سؤال يا ام سالم.
1: نعم بنتي.
0: نسالك سؤال. بالله لما انت تسمعي في 8 حلقاتها ما حنيتيش للماضي؟ ما قلتيش حسره على ملاك؟
1: والله لا والله انا والله بالعكس والله ديما في بالي نلقى فيك هيك ندير لك دبعت لك مش عارفه يوصلك تعليقات هيك في الراديو. انا والله ما فتحت اهلي يا فهد قلت لك يجي حلقات يعني تسمع فيها مرات نلقاها اعاده نضبطها اعاده
0: ايه
1: مرات ما لقيتها هيك ونكذب عليك لو نقول لك حاولت
0: ايه
1: هيك نسمعك نحب نسمع لك هيك وخلاص.
0: باي اسمعي انا عندي طلب.
1: الحمد لله.
0: انا عندي طلب يا ام سالم.
1: والله تفضلي بنتي.
0: انا قدام الناس راه طلب قدام الناس، انت عارفه لما نقول لك طلب قدام الناس معناه قدام الناس.
1: اكيد
0: لا هو احنا ما نستغنوش عليك يا ام سالم، وانت تعرفي مكانتك ومعزتك ومن خلال برنامج الصباح وانت عارفه
1: انتي غالي علي من زمان انت ويونس ربي يحفظكم
0: ان شاء الله
1: ورب ان شاء الله يفرحك يا ربي ان شاء الله يا ربي يتبرك من تمره يا ربي يا سيدي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بس بنقول حاجه
1: الذريه الصالحه ان شاء الله.
0: يا ام سالم ما تحرمناش من الصوت وما تحرمناش من المشاركة أي إن كانت المشاركة.
1: لا إن شاء الله والله إن شاء الله. بس كي والله أنا اليوم مريضة كي والله العظيم عجبني ما في موضوع أمس يا إعادة الحلقة كنت على
0: أي
1: حلقة أمس إعادة هي تقريبا هيك
0: إيه أمس إعادة إيه بس شنو هي الحلقة
1: إيه لما قعدت نحاول هيك إيه والله منحيش بدا البرنامج لننتهي وانا نقول بكشي مش اعاده حظ بالتليفون لان ضبطها بعدين اعاده خلاص كمل البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بك يا ام سالم.
1: والله برنامجك بالفعل راهو يا ملوكه من القلب الى القلب ديما نسمع فيكم نقول لك تقولوا اسمعوني من خلي قلبكم يسمع مش عقلكم ودانكم. لا
0: زمان
1: والله بالعكس انت
0: زمان يا ام سالم
1: بلسم القلب كلامك بلسم القلب صراحة يعني الحق والله المواضيع كلها جنينة وحلوة
0: وعمل
1: خاصة نعمل الموضوع هذا على زي ما تقولي الرجل والمرأة والتدخل الغير
0: بس يا أم سالم الحاجة. أم سالم
1: نعم.
0: أنا زمان باهي بفكرك باللي مضى كويس زمان لما كنا في برنامج الصباح لو تتفكري كنت ديما نقول لكم ديما في حاجه كي ديما نحط فيها ما بين الكلام والكلام نقول لكم ديما خلوني نتكلم من قلبي فديما نقول لكم كلامي من القلب للقلب لين سبحان الله لين سبحان الله شاء القدر انه يكون برنامج فعلا من القلب
1: من القلب الى القلب صح
0: من القلب للقلب
1: هو اصلا انت في قلوب الناس كلها
0: تسلمين الله يعزك
1: انت كلك مش غير كلامك انت الحد والله العظيم والله عندك حاجه هيك مميزه انك انت خشيتي قلوب الناس كلها صراحه انا والله حبيتك من اول ما سمعتك مره هيك يعني
0: الله يعزك يا ام سالم يعطيك صحيحتك يا رب وما يحرمنا منك ولا من صوتك ولا من الناس
1: اللي ان شاء الله يا رب والله ان شاء الله صح وانا انت مستمنى تقولي لي صوتك يخليك معانا بصوتك علي نتمنى نجي معاك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ليش لا تتفضلي وتنوري والله تتفضلي
1: وتنوري هيك شويه ان شاء الله هيك
0: والله تتفضلي وتنور يا مانا.
1: المهم يونس حالة باهي.
0: لا لا كويس يونس، شنو انا معاي هو في في الاخراج.
1: عرفتها سمعت حلك حتى كلمتك امس في الحلقه اللي عاده
0: إيه؟
1: لما واحد ولا واحده قلت لك هو المخرج يونس ولا قلتي لها انت اصلا ما دام انا موجوده معناتها من المخرج.
0: واضحه هي اصلا انت معروف مفروض تعرفوني اساسا، تعرفوني لما نقدم برنامج معناها المخرج من بيكون
1: معناتها والله ان شاء الله ربي يعقد عسلكم ان شاء الله ديما موجودين مع بعضكم ان شاء الله ديما حلوين وطيبين
0: يا رب
1: ان شاء الله ربي يرزقكم بالذريه والله ديما الدعاء ليك يا ملكه والله.
0: تسلمي لي يا ام سالم تسلمي لي وان شاء الله ربي
1: سامحيني اسمحي لي يعني بنمسي بالخير على كل المستمعين.
0: ايوه ودي خودي خودي مساحتك خودي مساحتك يا ام سالم لان ليك هلبة ما كلمتيناش.
1: والله نحب بنحيي كل الناس كل المستمعين وكل الناس اللي عزوني واللي هو عليا والله ما نبيش نسمي اسامي لكن نورس هانيبال مين تربي يحفظهم حتى هم نحييهم وبنقولهم حاجه واحده هم توا كيدا بالذات نورس قال بعلي الدنيا هنا بنقولها شفرتي والله كان نقولك لك تضحكوا عليا وين طاحت طاحت مني في البير
0: احنا
1: نقول الفسكيه الموبايل واللي مطبصه هيك هو في جيب في جيبي هيك بنطبص نشوف المية يعني مليانه ولا لا طيح يويه يطيح الموبايل كله كله فشفرتي موضوع هذا كبير ويا ريت في راضي يتكلم على هالمواضيع هذه ذات نبدي نطلع شطرتي الأولى عليها ورث مميز
0: أم سالم
1: يعني
0: طايح أم سالم
1: إيه؟
0: أم سالم أنت قاعد عندك الملك على الفيس
1: ما عندي حتى حاجة حتى حاجة
0: باي باي غرس معيني خلي لي رقمك تحت الهواء باي ما تسكريش ما تسكريش
1: والله يا ملاك ما عندكمش أنت ميزة تطلع الرقم.
0: لا والله غير بياخذ منك الرقم يونس عرفتي
1: ما نعرفش نقولها قسما بالله ما نعرف نقولها جديدة
0: باي من بحداك خذي رقمي يعطيك رقمي
1: باي خلاص
0: هو يعطيك باي. رقمي وانتي خلي حد يسجله لك تمام
1: باي ان شاء الله بنتي ان شاء الله
0: صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك يا ام سالم بارك الله فيك. والله اليوم مكالمات كلها جبر خواطر يمكن اليوم كلها الحمد لله على كل حال. شوفوا اللي هنا سبحان الله اني انقطعت على البرنامج ممكن 3 حلقات اسبوع كامل. لبيانة يا يونس لبيانة ف سبحان الله يعني ربك لما يشاء انه يجو ناسك اليوم ميمة سميرة واليوم أم سالم اللي لي هلبة حتى هي ما سمعت صوتها فأمانة والله سبحان الله والله سبحان الله. بس خلوني نقرأ تعليقات. النية تخدم صاحبها اي والله النية تخدم صاحبها رغم والله اليوم صدقا يعني صدقا إن ما كانش في بابه أن نقدم برنامج ولكن الحمد لله على كل حال. أجشن تقول لا تيأسوا قد يدخل قلوبكم أو قلبكم ذنب مضى بس لا تخلوا الشيطان يقنعكم أن الله لن يغفر لكم فتوبوا وارجعوا استغفروا فالله يحب التوابين ما دمتم حيين فباب الرجوع إليه مفتوح ولا تؤجل التوبة. مرات نقول بعدين التوب لما نكبر لما نرتاح لما نترك هالشيء وإلى ما ذلك وننسى إن ما نضمنش ما نقدرش او ما نضمنش ان نوصل لبعدين التوبه ما تحتاجش وقت مناسب تحتاج قلب صادق. ارجع لله اليوم قبل ما يجي يوم تتمنى فيه فرصه للرجوع وما تلقاه. اي والله اي والله. رجوعا بموضوعنا لليوم وقبل ما ناخذ المكالمه اخطر شيء مش في الذنب اخطر شيء انك انت تيأس. خلونا نفرقوا بين الحاجتين هما انك انت تذنب وانك انت تيأس من رحمة الله. الذنب مصيبة لكن الذنب الاعظم انك انت توقع في اليأس ان الذنب يخليك محتاج للتوبة لكن اليأس يخليك انك انت ترفض التوبة بتاتا الشيطان يبي منك حاجتين، أول حاجة إنه يطيحك في الذنب، وثاني حاجة بعد ما يطيحك في الذنب يقول لك خلاص أنت انتهيت، ربي ما عادش بيغفر لك، ربي ما عادش بيسامحك، ربي ما عادش بيتقبل منك، شن فايدة التوبة توا؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت اذنبت من جديد، أنت ما تستاهلش رحمة الله. فرد بالك تسمع للشيطان، ورد بالك تسمع وساويس الشيطان، لأن هذا هو الغرض والغاية والهدف اللي هو موجود على خاطره. فالله سبحانه وتعالى قال في آياته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، آية واضحة صريحة ما تحتاجش حتى تفسير، يعني إنك أنت ما تيئسش، الله سبحانه وتعالى اللي خلقك يعرف نقاط ضعفك، الله سبحانه وتعالى يعرف أنك أنت غلطت في مكان معين، في جزئية معينة، في واقعة معينة، ويعرف أنك أنت ممكن تطيح، لكن مطلوب منك أنك كل ما تطيح ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح وصريح كلامي؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

ناشطانة. رجعنا لكم مستمعين الكرام، خلينا نقرأ بس تعليق اهو. كان سلوم يقول إلى المذيعة والمنشطة المبدعة، في فرق بين المنشطة والمذيعة، مذيعة شيء، المنشط شيء آخر. فأنا أنتمي إلى الإذاعة وأنتمي إلى الإعلام ولست بمنشطة. فشكرا على تعليقك، كاتب لي ملاك صاحبة الحضور المتألق والصوت الذي يبعث الأمل والجمال، كل التحية والتألق، شكرا بارك الله فيك. يلا نستمر في حديثنا، ولكن أعطيني فاصل قصير ترى.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. شكل الصوت من المكالمات. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلين، كيف حالك بنتي؟
0: الحمد لله، شن حالك أنت؟
1: بخير الحمد لله، كيف حال يونس؟
0: الحمد لله بخير.
1: باهي باهي، عاشت الصوت.
0: تعيش وتسمعي يا رب. من معاي؟
1: أم سند.
0: أه؟
1: أم سند.
0: أم سند، خير صوتك كي اليوم هنا متعبة، في حاجة صايرة معك؟
1: بحة
0: بحة وتعبة شوية صح؟
1: هي النو هذا وهرب الضي بنتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله، قالت مضيقة اللي فرجت، والحمد لله حاطين حمولنا على الله.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. تفضلي يا
1: أم سند.
0: نعم تفضلي.
1: هاي اللي بس ونحيي ولادي يونس، ونقول لك يا بنتي مضيقة اللي فرجت فيها تخرج، ما قالك ما تغمى إلا فيها رب يفرجها.
0: أيوة،
1: وحطي الحمل على الله سبحانه وتعالى يعني. لا إله إلا الله الحمد رسول الله. طبعا حي وخيتي سالم. سعدت متابعتها حتى هي سمعتها يعني. الحمد كل المستمعين والمستمعات، نقول نهاركم مبارك، إن شاء الله ممن مفقود، نبارك لهم بمناسبة المولد الشريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. إن شاء الله طبعا احنا نقول بالصحيحة والهنا على البلاد والعباد يا رب يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: وذلك ما ضاقت اللي فرجت يعني، إن شاء الله ربي يفرجها علينا، يفرج على البلاد والعباد وكل مضايق يا رب، الله يفرجها عليه يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا ام سند. اللهم امين.
1: وعلى موضوع الحلقة
0: فصلت المكالمة على 092-150-59-99. شو معناها نحن نقولوا أن التوبة صادقة؟ شو معناها؟ شو تقصدوا بها؟ أو شو نقصدوا بها؟ أو شو تقصدي بها ملك؟ التوبة مش مجرد كلمة فقط تقال، أو كلمة استغفر الله فقط. التوبة لها معنى ومعاني هلبة مش شوية. أول حاجة أنك أنت تندم عن الذنب اللي اقترفته في يوما من الأيام، يعني أنك أنت تحس فعلا أنك أنت غلطت ونادم أنك أنت غلطت. ثاني حاجة أنك أنت تترك هذا الذنب. ما نقولش إن أنا تبت، أو ما تقولش أنت تبت وإنت قاعد مستمر فيه ومخطط إنك تكمله إلى النهاية. ثالث حاجة إنك أنت تعزم إنك أنت ما ترجع لاش، يعني زي ما نقول إحنا تسكر راسك بالليبي، تعاند نفسك إنك أنت ما ترجعش لهذا الذنب. مش معناها إنك أنت مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن وقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش فعلا لهذا الذنب. ولو الذنب هذا متعلق بحق انسان ايا كان الانسان، هنا لازم ترد الحق للشخص، او تتحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني انت لو ظلمت في يوم من الايام اي شخص كان في الفلوس مثلا، في المال، انك انت ترجع المال هذا. لو اخذت حق خاصة في امور الورثة والاشياء هذه، وكليت حق اختك او العكس، لازم ترد الحق وترد الامانات لاصحابها. لو ظلمت شخص تحاول انك انت تصلح الظلم اللي وقع عليه، لكن بدون ما تسبب له اذية اكبر. ففي ناس تقول لك انا والله تبت يا ملاك، لكن للأسف الشديد رجعت للدمبرة. أنا تبت لله سبحانه وتعالى ونيتي صادقة في التوبة، لكن راهو ضعفت ورجعت للذنب، هو كيف ندير؟ شو الحل؟ وهنا لازم نوقفوا عند النقطة هذه، لأن هذه أهم نقطة في حلقة اليوم. في ناس دائما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي هل كانت كذاب؟ لا طبعا، لو تبت فعلا وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت لهذا الذنب فتحتاج إلى توبة جديدة. ما تقولش لا خلاص أنا فشلت، لا بنرجع من جديد، لا كذا، لا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. تخيل أنت، أنا أعطيكم أبسط مثال، إن إنسان أو نقول إحنا طفل كيف ماشي ويتعلم في المشي، باهي شو بيدير هو الطفل هذا؟ شو بيدير؟ بيوقف شوية بيطيح، بيمشي شوية وبيطيح، وكذا كذا، صح؟ طفل يتعلم في المشي. فهل احنا نقوله في خاطرنا ان خلاص هذا ما يعرفش يمشي ومستحيل يمشي فخليه هيك مقعمس خير؟ لا لا، فاحنا شو نديرو له؟ احنا نشدوه ونسندوه، شدوا ذياته يعني، ونرفعه ويمشي ويطيح ويطيح ويرجع كذا وهكذا. فكيف انت وانت تتعلم طريق رجوع، تعرف ان طريق الرجوع لله وعارف الطريق وين، فلو انت طحت في يوم من الايام لازم انك انت تنوط. ان شاء الله وصلت المعلومة، ان شاء الله وصلت. على 092-159-59-99 092-159-99 في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ملوك يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى، كيف حالك؟
2: أنت يا حبيبي الكل، الله وحده عليك.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك.
2: الله وحد عليك،
0: الله يعزك.
2: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. تفضلي استاذة ليلى.
2: يعني عندي رسالة ليك.
0: ايه،
2: اقول لك الله يرحم والديك.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك.
0: تسلمي.
2: البرنامج اللي أعيده أكثر من مرة اللي هو فعل الخير. فأنت كنت في سؤال استغرابي وتساؤلي من نفسك، أنت قلتي هل أنا اليوم كتب لي ربي أجر؟ كتب لك أنت أجر، والأجر مضاعف لو خينا المهندس يونس.
0: أي والله،
2: لما وصلت اثنين بعد 10 سنوات أو 11 عام اللي هم مفصلين يعني لظروف ممكن تلفون هذا وهذا، إلا يعني ما عاد تواصلوا مع بعضهم، لكن عن طريق قناة سرايا وبرنامجك شوفي الترابط، شوفي المحبة اللي خليتها في القلوب ما بين أخينا صاحب القلب الكبير أخينا عبد الحميد وعمي الشارف المزغي.
0: يا والله،
2: شوفي عمك الشارف لما خش شني في الأخير، يا عبد الحميد يا عبد الحميد، هنتواصلوا مع بعضنا وإن شاء الله نتلاقوا. ما نعرفش هل اللقاء تم أم نزال اللقاء، إن شاء الله ربي يتمم لقاءهم على خير
0: إن شاء الله.
2: الله يأدمعت عيني صدق. احنا رجوعك لما يرجع الصديق للصديقة بعد سنوات.
0: اي والله،
2: انا اثرت فيا يعني البرنامج هذا تأثير كبير كبير. انا نحييك، الله وحد عليكم، الله يكفي ربي من امثالك. ادعتي وتألقتي وتميزتي فعلا اعلامية بلاك محمود، ربي يحفظ لك وبيك وميمتك وحياتك وحيينك. خينا يونس من اللي قال لك عبد الوفين عبد الحميد قال لك اكيد معاك من معاك في الاخراج؟ قلت له من يكون معاي الا يونس.
0: طبيعي بطبيعة الحال.
2: دائما مرافقك على الخير ومرافقتي على الخير، وربي يجمع ما بيناتكم إن شاء الله إلا بالكلمة الطيبة، وربي يرزقك بالذرية الصالحة في كل لحظة وفي كل ثانية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: كنا ندعو لك. اللي عند ربي مش بعيد.
0: أكيد.
2: موضوعك اليوم، من اللي يحس بي؟ يحس بي من له قلب. من له ضمير صاحي. هذه أنت تعطي في تنبيه، في تنوير، في يقظة. الإنسان لما يكون صاحي أنت تصحيه. إحنا كنا ليس الإنسان معصوم من الخطأ، كنا أخطأنا. لكن الخطأ من الخطأ يفرق.
0: صحيح.
2: الإنسان اللي يتأول، الإنسان اللي يظلم الناس، الإنسان اللي يتكلم عن الناس، هذا الإنسان اللي يأخذ حقوق الناس بدون وجه حق، هذا أرجع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ويحبون المال حبا جما. أنتم للمناصب والكراسي شوفوا لشعبكم، شوفوا لناسكم، هذا أخوك في الدين. يعني للأسف للأسف الظروف اللي نمر بها إن شاء الله حتكون خير بعون الله قادما.
0: أكيد أكيد.
2: والله يسعدنا اليوم بمما سمينا، بلا ألف ألف لبس عليك يا غالي، أنت وجوزك وخينا عبادي، ألف الحمد لله على سلامتها. ونورتنا الميمة الغالية اللي دائما نسأل عليها، ميمة أم سالم، نقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك، ورب يحفظ لك بنياتك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك حفيدك وأحفادك. أم سند، نقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك، ولبس على ميمتك وخيتك، يحفظ لك أولاداتك، وألف لبس على جوزك وكل أحبابنا وكل ناسنا وأصدقاء البرنامج. والله العظيم تميزتي يعني بصدق الرجوع والتوبة. لما أنت ترجع وتتوب لله سبحانه وتعالى، ما ترجعش للظلم أو الذنب اللي أنت كنت فيه. سارع سارع اللحظة من لحظات الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته. لكن الإنسان بالاستغفار يريح البال، يصلح الحال، يرضي بالإكرام والإجلال، يفتح الأقفال بالتسبيح. أرجع لكتاب الله، أقرأ آيات ما في يسر من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. استغفر. والله أنا يا فلان ظلمتك، أنا يا فلان ظلمتك. يعني الإنسان لما فلان والله فلان تظلمين، أنك أنت ترجع لله سبحانه وتعالى، لأنك ظلمتين مرات بدون وجه حق.
0: أي والله.
2: الإنسان لكن الخطأ يفرق. لما أنا نظلمك، نظلمك بصورة طيبة، ما نتبلاش عليك نقول فلانة قالت وقالت وما قالتش، يعني عيب عيب عيب. الإنسان يرجع ويتوب لله سبحانه وتعالى توبة نصيحة. والله التواب الرحيم في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة، الله التواب الرحيم. الله يتوب الإنسان اللي يكون مدمن، اللي يكون شارب خمر، اللي يكون غير بار بوالديه، غير معطاش القدر لأمه ولأبوه. أرجع لله سبحانه وتعالى وبر بوالديك وأحضر ميمتك وبيك. هذا ما تندمش عليه، لأن أنت تندم، تندم لما كنت تفقدهم. إن شاء الله ربي ما يفقد لميمة لو بي من أسرته. تحياتنا ليك.
0: بارك الله فيك.
2: وخينا صلاح الدين بعمي الشارف المزغي، إن شاء الله ربي يحفظ يحفظ لعويلته. ونتمنى دائما ميمة أم سالم سألنا عليك وعزناك في بنيتك، وقلنا ألف لبس على الغالية أمي مخيرية، حتى هي ما عاد سمعنا صوتها. هادو من الأحباب اللي احنا كنا متواصلين معاك في القنوات اللي انتي كنتي فيها.
0: اي والله
2: سررنا برجوعك. وزين الحبايب يا يونس، يوم زينتنا أميمتنا بكلامها الطيب. أم سند إن شاء الله لبس عليها، كل الأمهات، أم عبد الرحمن بنت القربولي، كل أحبابنا، الله ربي ما يغيبهم علينا
0: إن شاء الله يا رب.
2: نغيبوا لكن ما ننساكم وراسغلاكم الدنيا واللي فيها بداكم، إحنا عادرينكم. تحية كبيرة لمدير القناة.
0: بارك الله فيك.
2: تحية كبيرة علي تواصلك أنت في هذا البرنامج من القلب للقلب. وأقول سيظل قلبي مليء بمعزتكم، عامر باحترامكم، وذلك حديث القلب للقلب. أحاطكم الله برعايته وحفظكم من كل مكروه. تحية ليك ملاك.
0: بارك الله فيك.
2: طيب. تحية لخينا يونس، ربي يفتح عليك وربي يونسك بملوكي جوج، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا
0: ان شاء الله.
2: والله ما انا ناسيكم بالدعاء
0: ان شاء الله.
2: والله ما انا ناسيكم بالدعاء في كل لحظه في كل ثانيه وفي كل دقيقه. تحياتي ليك مليك بلوكي. نقول لي ام سالم، ولا يا ام سالم قولي لها محبه ورياف وتكبير بعدهن. ويش ملاك محمود تريد شن كبدنا عليك وحبيناك من وسط قلبنا ومن وسط اثرنا. تحياتي ليك.
0: بارك الله فيك
2: ودمتم لمن احبكم، وكل سنه وانتم طيبين.
0: هذه طيبه.
2: ذكرى مولد سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غدا اليوم 11 والثاني عشر اللي هو ذكرى مولده، لينور لينور المدينه حينما دخل لها ما شاء الله. يعني حنخلوه يوم الثلاث، شنو رايك يكون الموضوع مفتوح؟
0: ايه ان شاء الله لا يوم الثلاث باذن الله، لو كتب لي العمر ان شاء الله باذن الله حتكون حلقه على المولد النبوي.
2: لكن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ملاك، لما عندك وسعه البال الارتياحيه بقلب كبير لكل متداخل ومتداخله. الله يرحم والديك.
0: والدنا ووالديكم يا رب.
2: الله يعلي شانك، الله يكبر قدارك. والله العظيم كلام كلمات من القلب الى القلب، ويعلم الله بدعائي ليك بنت يتيمه الابوين. لكن انا نعتذر ممكن كان غلط في حد، وانا عارفه انا الانسان مش معصوم من الخطا، لكن انا عارفه اني ما ظلمت حد، اني ما عفست في حد ولا تكلمت على حد بسوء. لكن نعتذر لمني للام والبو اللي كبروا واللي جابوا واللي علموا واللي ربوا رحمهم الله واسكنهم في ساحل جناته. والله يرحم خياتي، والله يرحم خييني كل
0: من يرب العالمين
2: احبيب علي. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا. تحياتي لي.
0: شكرا شكرا.
2: يومك طيب.
0: يومك سعد ان شاء الله. بارك الله فيك على المداخله الطيبه. اعتقد هنا مش حنقدر نتكلم، خلاص خليني بس مساحه قصيره جدا بعد ان اخذ مكالمات. اعتقد ان هنا ما عادش نقدر نتكلم أمانة. كل لك سبحان الله، كل ما أنا راجع أفكاري أو راجع حتى حياتي أو كذا، الله سبحانه وتعالى يبعث لي في إشارات من عنده. زيني زيكم، أنا عبد زيني زيكم في النهاية، فيبعث لي إشارات. وإشارات مني ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، ما تعاملتش معاهم في يوم من الأيام ولا تلاقيت معاهم أساسا، بس يدعولي الناس تدعي لك في ظهر الغيب. إيش مازال خلاص أعتقد هيك ساد. يعني ما أعتقدش حد بيبي يحسدني في الحاجة هذه إلا الحاجة هذه فقط، ما عندي شيء بتحسدني إلا هذا. أنا فعلا الناس لما تحبك بدون مصلحك لله في لله، وما عندهمش اي مصلحه فيك او غايه او شيء فيك هكي. والمكالمات اليوم لو تلاحظون كلهم خلوا الموضوع وقعدوا يحكوا علي انا، يا ذكرتهم بموقف معين، يا اما هم كانوا معي فيما سبق في برامج فاتت، يا اما دعاء، يا اما فهذه ما هذه. لما الله سبحانه وتعالى يرسلها لي كأنه يقول لي ملاك استمري وانت ماشية صح وكملي، رغم انك انت مرات تعب كذاك بس كملي. سبحان الله، والله قداش ربي رحيم وقداش رحمته واسعة وقداش ربي كريم، قداش ربي لما يحب عبد هيك يزرع فيه القبول وما يمشي. هذه أهم حاجة. رجوعا بالموضوع، علاش ربي يحب التوابين؟ ربي سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين. فشوفوا الكلمة يحب، شن قال؟ يحب التوابين. مش بس إنه هو يغفر لهم، مش بس إنه هو يستر عليهم، قال يحب. يعني الإنسان اللي يرجع لله سبحانه وتعالى بعد الغلط أو بعد الذنب ربي يحبه. وفي حديث، شنو يقول الحديث؟ يقول الله لله أشد فرحا بتوبة عبده. والحديث هو يضرب به مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوجدها بعد أن يئس منها من شدة الفرح. شن قال؟ قال كلمة خطأ، أخطأ فيها من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم شني بيّن إن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع إلى الله ما تلقاش ربي يقول لك وين كنت وخيرك ضعت كذا، لا، بل رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك. في ناس راهو للأسف الشديد وفي مجتمعاتنا العربية مرات الغلط مش من الشخص نفسه، راه مش من هنا أو منكم أنتم، الغلط في الناس اللي حواليه، وغلط في الناس اللي تشد له في الزلة، اللي تمنع أساسا من باب التوبة. أحيانا المشكلة دي ما توقع في الحاجة تهية، مشكلة وين؟ في الناس. مرات واحد يقول لك انت تغرق، مش انت تبي التوب، غرمت تبي التوب، انت اخر واحد التوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، واخر واحد تتكلم على كذا، وانت مني باش تتكلم على الدين؟ واحنا نعرف ماضيك ونعرف انت في شنو ذنبت وشن صاير فيك، وقبل كنت تدير في كذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يدير في العملية هادي ويحاسب في الناس، انت مالكش حق انك تحاسب انسان على ماضيه، مالكش الحق انك تحاسب انسان على ماضيه. انت مش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعاقب اشد العقاب، وهو اللي يحكم على الناس، مش انت او انت باش يصفقولك او يصفقولك ويقولك برافو عليك ما شاء الله عليك. لا، لو الانسان هذا اللي وقع في الذنب في يوم من الايام تاب، ما عندكش الحق انك انت تجره للماضي كل مرة وتفكر بزلاته وتفكر بذنوبه وتفكر بمعاصيه. علاش؟ شن السبب؟ ربي شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف جمال الآية، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لك، لا، يبدل سيئاتك بحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك في يوم من الأيام، أو ذنب اقترفته، أو أي كان الذنب، ممكن يتحول إلى سبب يخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكون سبب في إصلاحك، يكون سبب في إصلاحك. ففي ناس للأسف الشديد يفتحوا في أنفسهم، يجهروا بمعاصي أنفسهم. فرد بالك أنت تفضح نفسك، ما دام الله سبحانه وتعالى ساترك في الدنيا، ليش أنت تمشي تفضح في نفسك؟ ليش؟ هو الله سبحانه وتعالى نزل عليك باب ستر وسترك في الدنيا وفي الآخرة، علاش ماشي أنت تفضح في نفسك أمام الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني الإنسان ما يقعدش يحكي على معاصي ويفتخر بها، يحس بالفخر أنه هو غلط في يوم من الأيام أو ارتكب معاصي معينة أو ارتكب بذنوب معينة. للأسف الشديد كاثر في المواقع التواصل الاجتماعي يجهروا بالمعاصي، فمش لازم الناس كلها تعرف ماضيك، خليه دائما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ابكي في سجودك، استغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، صلي، أقرأ قرآن، ابتعد عن الصحبة السيئة، غير صحبتك، تقعدش على نفس الصحبة على فكرة، إلا إذا كانت حسنة، يعني الصحبة الحسنة اللي تجرك دائما لطريق الخير. أو غير الأماكن اللي تجرك للغلط، أي مكان يجرك للغلط والخطأ غيره، حتى لو كان يدفعوا لك في ملايين على خاطر باش انك انت تقعد في المكان هذا وترتكب معاصي فيه وذنوب. غير المكان، مش يقولك غير عتبتك، غير عتبتك، حتشوف كيف انك انت حتبدأ حياة جديدة خالية، وانت تسعى الى اصلاح واصلاح ذاتك ونفسك، وحتبدأ صفحة جديدة. فالتوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة مش كلام، التوبة هو عبارة على تغيير في الإنسان. لو أنت تبت، خلينا نكون واقعين ونتكلموا من أرض الواقع ومش مجرد كلام فقط، إنما لما نقولك أنا لو تبت أنت من علاقة حرام، شو قصدي بعلاقة حرام؟ فهمكم كفاية. لو تبت من علاقة الحرام هذه، أقطع الأسباب اللي ترجعك لهالعلاقة هذه أيا كانت تكون. لو تبت من صحبة سيئة أو رفيق سيئ،

صلح اللي تقدر عليه وصلح علاقاتك بالناس، حتى اللي ظلمتهم حاول تتأسف منهم، مو ما تبلومش أدية جديدة بس، لأن التوبة الحقيقية لازم تكون لها أثر، مش لازم الناس تعرف أنك أنت تغيرت فعلا، إنما تخليهم يلاحظوا هالتغيير هذا من أفعالك مش من أقوالك. لا والله أني تغيرت. لا كيف تغيرت؟ لا بين لي فعلك. مش نقول لكم دائما إن الفعل، إن الكلام لازم يكون مقرون بالفعل، صح ولا؟ الكلام لازم يكون مقرون بالفعل. بل شو نبي في الكلام بدون فعل؟ أو شو نبي في الفعل بدون كلام؟ لازم يكون مقترنين ببعض. فنا يا ملاك نتحشم ونستحي من الله سبحانه وتعالى، لأن في هالبناس تقول بعد كل اللي درته وكل اللي أذنبته واقترفت من ذنب ومعاصي وأغلاط وإلى ما ذلك، كيف عندي الجرأة أني نرفع يدي ونقول يا ربي ونطلب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا جوابك الآتي، ودائما أقول أنت لازم ترفعها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي أنك أنت تمشي له. أنت تبي الطريق متاع الله سبحانه وتعالى ولا لازم تمشي له. فلو غلطت في حق شخص على سبيل المثال، مرات الشخص هذا معاش تبي تشوفه، تخاف تتحشم حتى تشوفه، تهرب منه أي إمكان يتواجد فيه تهرب منه. لكن مع الله سبحانه وتعالى المسألة مختلفة تماما، عندك فرصة أنك ترجع له، مش فرصة، فرص، لحد ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. أنا ما ياخذ أمانتك خلاص ما عادش فيه فرصة. تقول يا ليت نرجع بس دقيقة للخلف ونرجع نتوب. النبي الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني لما تكون التوبة صادقة وفعلا صادقة وبنية صادقة، ما تقعدش تعيش عمرك كله أسير للماضي والذنوب اللي اقترفتها في يوم من الأيام. في ناس تستنى في مناسبات معينة، شهر رمضان، حج، عمرة، لما نكبر، أنا قاعد صغير، لما نتزوج تو نتوب، لما تتحسن ظروفي تو نتوب، لما نكبر حنتوب، لما مش عارفة شين نتوب. لا لا، التوبة مش مربوطة بموسم معين، عمرك ما تربط توبتك بموسم معين. يعني لو يجي حد يقول لي لا نربطها برمضان فقط، لأن رمضان ممكن تقبل فيه الدعوات لا في كل لحظة. أكيد رشا تقول الموت لا يستأذن أبدا. ففي هذه اللحظة وانت تسمع فيها في الحلقة حاليا، أيا كان وانت تسمع فيها، ممكن تكون هذه اللحظة بداية جديدة وصفحة جديدة لحياتك، مش لازم تستنى. وآخر لحظة ممكن لكل شخص. لكن في شيء مهم جدا، ان احنا لازم نأجلوش التوبة، لان الانسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته، زي ما قالت الموت لا يستأذن. لما يجيك الموت فيش حد ينقذك، لأبوك، لأمك، لأخوك، لأختك، لنفسك. ملك الموت لما يوصل فيك يقبض روحك لأكثر ولا أقل. وقال الله سبحانه وتعالى شن قال؟ شن قال دليل كلامي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت أنت تقدر تتغير. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل أن ألقاك. أي والله. ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. شي ينفع الندم في هذه اللحظة؟ خلاص عش ينفع الندم. فرسالة لكل

0: شخص ضايع تايه مش عارف راسه من رجليه. نقول احنا لو انتم تسمعوا فيا حاليا ركزوا في كلامي بتمعن، ما تخليش الكلام يخش للودن بس، لا يخش للودن يخش للقلب. فجي تقول لي مثلا ملاك انا ضايع انا تايه انا كذا انا كذا، فنبي نقول لك انت مش ضايع طول ما انت تعرف طريق الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. لو قلبك وجعك على ذنبك هذه مش علامة انك انت انتهيت او انتهت خلاص، هذه ممكن تكون بداية صحوة لك. لو تحس بالندم استثمر هذا الندم، ما تخليش يتحول الى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، خليه يتحول الى سجدة، الى توبة، الى دمعة، الى استغفار، الى صلاة، الى بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. ورسالة لكل شخص ظلم انسان في حياته، إنه ما شاء الله احنا كثيرين هذا من الناس، ولو انت ظلمت شخص ما يكفيش تقول تو ربي يغفر لي، ابدا. اذا كان عندك حق عند الناس حاول انك انت تصلحه، رد الاموال لاصحابها، رد الامانه لاصحابها، اعتذر اذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر اكبر. ولو انت ما تقدرش توصل في الشخص اختفي من حياتك تماما، اكثر من الدعاء له، ادعي له بالخير واعمل الخير بنية اصلاح ما افسدت. واسأل اهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، ركزوا في كلامي، اهل العلم والفقه ادرى بعلمهم ويعطوك المعلومة الكافية في التفصيل في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، لأن الحقوق العباد موضوعها خطير جدا يحتاج إلى تعمق أكثر منهم. أنا فقط تذكيرا لا أكثر. باش نديروا اليوم أول حاجة تديروها إنكم أنتم توقفوا الذنب اللي توقف الذنب مادامك أنت حسيت إنك أنت غلطت. تاني حاجة تستغفر ربي بصدق. تالت حاجة تصلي ركعتين توبة. رابع حاجة تبعد عن السبب اللي رجعك للذنب. خامس شيء تبدأ عمل صالح جديد حتى لو بحاجات بسيطة وتعتقد انها هي بسيطة ولكن عند الله عظيمة، صدقة، صلاة، قرآن، بر والدين، مساعدة محتاج، كلمة طيبة، وهيك تبني حياة جديدة. خلاص اعتقد وصلنا لنهاية الحلقة. يمكن أنت اليوم مش محتاج حد يحكم عليك، وممكن مش محتاج حد يقول لك أرجع. يمكن طول الوقت تسمع أنت غلطت، أنت فشلت، أنت ما تستاهلش، لكن اليوم نبي نقول لك أنت تقدر تبدأ من جديد وماضيك مش أقوى من رحمة الله، ذنوبك مش أكبر من مغفرة الله، سقوطك مش نهاية الطريق، والدمعة اللي تنزل من عينك وانت نادم ممكن تكون بداية حياة كاملة جديدة صحية. وفي نهاية حلقتنا لليوم نبي نخليك مع جملة واحدة، ما تخليش الشيطان يقنعك انك بعيد لدرجة انك ما تقدرش ترجع الى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال ولا تقنط من رحمة الله. لا تقنط يعني لا تيأس، مهما كان ذنبك أرجع، مهما كان ماضيك أرجع، مهما وقعت وأرجع، حتى لو تبت 100 مرة ورجعت للغلط توب للمرة 101، لأن القضية مش إنك أنت ما تطيحش، القضية إنك ما ترضاش بالبقاء في الأرض، فانهض واغسل قلبك دائما بالاستغفار، أرفع يديك وقول يا رب أنا غلطت، أنا ضعت، أنا ضعفت، أنا قصرت، لكن ما عنديش غير بابك، يا ربي ما تردنيش واغفر لي، بدل خوفي أمان وذنبي مغفرة وبعدي قرب وضعفي قوة وحيرتي هداية. يا رب أنا جايك زي ما أنا، مكسور ضعيف مخدول نادم، لكن عندي يقين إن رحمتك أكبر من ذنبي أيا كان ذنبي، وأنت عالم بخفايا الصدور. وخلي آخر حاجة في بالك الليلة، لو ربي أعطاك فرصة تنوض من نومك غضوة، فهذه مش مجرد صباح جديد، ممكن تكون رسالة وإشارة من الله سبحانه وتعالى، ما زال عندك وقت إنك ترجع، فما تضيعش الرسالة وما تستناش الجمعة الجاية، ما تستناش رمضان أو تستنى العمر يكبر، ما تستناش الناس تتغير، أبدأ بنفسك ومع نفسك من الليلة من هاللحظة، وسكر باب المعصية وافتح باب التوبة. وإذا سألوك شندرت في الماضي شن تقولي له؟ كان عندي ماضي لكن عندي رب غفور وعندي حاضر نحاول نصلحه، وعندي مستقبل نتمنى يكون أقرب فيه لربي. ربي يجعلنا وإياكم من التوابين، ويغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا ويثبت قلوبنا على طاعته. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في يأسنا منك، واجعلها سببا في رجوعنا إليك. اللهم اغفر لكل قلب يسمعنا الآن وهو محتاج إليك. اللهم افتح لكل تائب بابا، ولكل مكسور جبرا، ولكل حائر هداية، ولكل مهموم فرجا. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. كنت معكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تكون سببا في تغيير حياة إنسان. خلوكم ديما في بالكم باب ربي ما يتسكرش، فما تسكروهاش أنتم، وأبدوا وأفتحوا الباب هذا على أرواحكم وأبدوها مع الله سبحانه وتعالى. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

بما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوةً

أيشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

تَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع

عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

قل لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

أخوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم.

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت

الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احيانا قد تقول جملة لصديق او زميل او حتى شخص تقابله لاول مرة، ثم تكتشف حينها او بعد مدة انك تهورت، جبت العيد على قولته، بمعنى ما قلته اوغر صدره واذاه، وقد يتطور الامر الى القطيعة والعداء. انت لم تقصد اذاه، لم يخطر ذلك ببالك اصلا حين قلت ما قلت، تشعر فعلا بالندم لما آلت اليه الامور. سبحان الله، اسمع هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. أنت قلت الكلمة، والشيطان بنزغه هو الذي تولى بقية الأمر، هو من همس في قلب أخيك. لماذا قالها؟ ولماذا ضحك الآخر؟ هو من ربط الأحداث القديمة بما قلت حتى أوغر صدره وحظي بتصدع الأخوة وكسر الود. وحينما نقول قال الله، فنحن نتحدث عن خالق الإنسان العالم بنفسه وخفاياها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كم من إخوة تفرقوا ثم اكتشف الطرفان بعد سنين أن الخلاف لم يكن حقيقيا، وإنما كان وهما تضخم حتى صار قطيعة. ثم تأمل دقة التعبير في الآية: التي هي أحسن. لم يقل سبحانه قولوا كلاما حسنا فحسب، بل قال أحسن، أي لا تكتفي بالكلام المقبول، بل اختر الألطف والأسلم والأبعد عن مواطن الالتباس. فإن كان أمامك أكثر من تعبير فقل أصفاها، وإن احتملت الكلمة وجهين فدعها واختر غيرها، وإن جاءت فرصة مداخلة ساخرة تضحك الجميع وتشعل المجلس فرحا، لكنك شعرت في داخلك ولو احتمالا بسيطا أن في الجملة وخزا لشخص بعينه أو مسا لكرامته، فاحبسها في صدرك. لا تجعل فرحة المجلس على حساب قلب أخيك، أمسك عليك لسانك، اقطع الطريق على الشيطان، فرب كلمة لم تقل كانت سببا في بقاء عشرة محفوظة. طيب، هل هذا يعني أن الطرف المتلقي له الحق أن يترك الكلمات تعبث بقلبه كيف شاءت؟ كما أن هناك لسانا قد يزل، هناك أيضا قلب قد يسيء الفهم، وعقل قد يكثر التأويل. وهنا تحديدا يرد الشيطان طريقه سالكا ممهدا لا يحتاج إلا إلى همسة. تسمع كلمة محتملة فتستحضر نبرة الصوت وتجمع الشواهد واحدا تلو الآخر حتى تخرج بحكم لم ينطقه المتكلم. القرآن لم يترك هذا الباب مفتوحا، بل أغلقه بإحكام حين قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل أن تحمل الكلام على أحسنه. أيعقل أن سنين الود تهدم كلها بجملة عابرة؟ يأمرنا الله أمرا صريحا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ليس من الحكمة أن تحصي الكلمات وتزن النبرات وتفتش في النيات. يا أخي، قلب المؤمن أوسع من ذلك، يعلم أن الزلل وارد وأن حسن الظن عبادة. وهكذا يأتينا القرآن لا ليدين طرفا ويبرئ آخر، ولكن ليضع الميزان في موضعه الصحيح، فيؤدب اللسان أن يقول التي هي أحسن، ويهذب الأذن أن تستمع بالتي هي أحسن، فيغلق باب الفتنة من جهتيه حتى لا يجد الشيطان موضع قدم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مديرا بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان، قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثل مبتدأ

ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة عمل مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة، جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة، ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة. تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنسان والجن إلا ليعبدون، الحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم

0: لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك. يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج به إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان. في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف. وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين. دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأول، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرات التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به. لا، ما يعرض لك، خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأول نفهم هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، صورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ظاهره لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة، جمل شارد في الصحراء تسأل عنه. نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. تمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا أسئلة كثيرة جدا لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما ما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن هذا كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم. لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام، أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام، وأحكام كثيرة جدا. وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي يا لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس مستقيم مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش. الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن يكون أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، لا يمكن أن تكون استقامة. والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة في الصيام وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء في القروض في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون للأمور للأشياء سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا ملأه هو بكلام بتصوره، لا وجد محل عندي أنا مشغولا شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من, من, من تصور القرآن، ها مشكلة، هذا يقع لك ما وقع لذلك، أتاني هوا قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي وحده أخرى، صاب مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جا لن يصادف قلبا خاليا، هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول الإنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال الحد، ما تنتعدى على حد، ما تندي. الاستقامة عند الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال الحد ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر مش غير ما حدك انت، ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحده كتقول لي انت ما بدير الحجاب، كتقول لك با كان فقيه. اذا الاستقامه ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما ان باها كان فقيه هي راه مستقيمه. هادشي انا اللي تنتكلم معكم. كتعرف واحد السيده قلت لها واش انت حتى تعرفني؟ قلت لها واش كدير الحجاب كذا، مرا كبيره كدير الحجاب. يقول انا با كان فقيه. ما فهمتش علاش العلاقه ديال با كان فقيه وانت ما ومشكله كاع لا با فقيه وانت ما دير الحجاب، هذا مشكل كبير كاع. كوني ما كانش با فقيه واو كوني سكتي ما قلتي عليهاش. الاستقامه ما هي؟ هي واحد انا كنت واحد الزمن كنت اعرفه كان مسكين الله ما بليتي يشرب الشراب افلان. انا من تسكر ما تمشي الدبز مع حد، انت تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكره ديالو. هذه تصورات الاستقامه عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا او هي في الجمعه كتصلي للمراه، تصلي للجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمه ليه. هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. الاستقامه ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت كما امرك الله. هذه شريعه الاسلام مبنيه على دعامتين. الدعامه الاولى عباده الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغي يجتهد، أراد إنسان أحدنا أن يجتهد بغي يصلي الظهر 6 ركعات، أنتم تصليوا سيدي 4، أنا غادي نصلي 10 في الظهر. واش هذه عبادة باستقامة هذه؟ لا، ليست استقامة. وإن كانت نيته حسنة، وإن كان راغبا في التقرب إلى الله وأن يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما أمر. استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنة، لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة. لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير أن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا إحنا بشرية، رجل علماء المغرب في أوائل القرن 20 توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال. محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال، وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا من أن ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين. ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي احنا البيع والشراء، ما تقول لي اش شي حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمة، من الموبقات الكبيرة جدا جدا الربا. ويفعل الإنسان الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي يتفق على ديك المصيبة أهون من أن يرى أنه هذاك شيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت دابا هادشي كلام آخر وهادشي التجارة وهادشي السوق وهادشي هذه مصيبة هذه كلنا سيبقى ناقصا عن الاستقامة الشاملة الكاملة لكن وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك فعلا تعصي أهون لك وخير عندك من أن تعتقد أنك أنت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقة الدين ما خدامش هنا ما كاين شي حاجة ديال سميتها الدين هنا هذا اللي مثلتكم أنا بالثوب والجسم الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا ثوب سابغ ما بقاتش شي حاجة ما تقيسهاش فأنا أحبس حبر الكلام عند هذا المكان لعله يكون عند أحدكم اعتراض على ما ذكرت فليقول الحمد لله رب العالمين
1: يا من هديتم بالنبي محمد
2: راديو سرايا اف ام اشراقة نور في

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادئة. ونحن الحلقة الماضية بدينا، أو الحلقة اللي قبل الماضية بدينا في موضوع القيم المتعلقة بالقيم الفردية، قيم عن النفس. لأن بدينا في القيم اللي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بدينا نتكلم على القيم المتعلقة بالنفس نفسها، بالإنسان نفسه، وذكرنا مجموعة من الأشياء. الحقيقة ربما الواحد أحيانا يقول أنه الناس مش بخليتني، أو الظروف أو البيئة أو عوائد الناس تحكمت فيها. وهنا حنحكيكم قصة ربما يعني نعرف صاحبها. هو يقول رجل أصبح عنده التزامات، سواء كان في عمله أو في حركته العامة والخاصة، عنده التزامات وعنده ظروف تستدعي أنه هو يكون مرتب أموره، ما يسمحش للتدخلات الفجائية هذه تلخبط له برنامج. انتوا عارفين يعني احنا زمان في ليبيا كان الناس عادتهم العادية، يعني الراجل في الصبح والأولاد يطلعوا، اللي يمشي مدرسته واللي يمشي العمله، ربة البيت ضم حوشها الساعة 9 الصبح تقريبا تجد كل شيء مرتب. ممكن تجيها أي وحدة من جاراتها تزورها، يعني ما طبعا ما فيش تليفونات، ما فيش، تجي تدق الباب وتخش وخلاص، باب مفتوح خلاص، هي مستعده تستقبل وتهدرز مثلا ما تيسر يفطر بعضهم وكل شيء. وبعدين كل واحده من الساعه 11 11 و12 كل واحده منها تعد الحوش عشان توتي غداء وكذا. كذلك بعد العصر المراه تغدت وضمت حوشها وكذا، لازم يكون الحوش منظم، لان ممكن يجيك ضيف بعد العصر بدون سابق انذار. طبيعة الحياة، طبيعة التواصل، ما فيش وسيلة تواصل إلا إنه بيجيك لعندك، طبعا صعبة بيجيك لعندك يقول لك رب نجوك بكرة، ما لا يقول لك هو خلاص لم تعودين عليه هذه. فأخونا هذا يقول إنه لما جيت ليبيا ولقيت نفسي إني عندي أقارب، عندي أخوت وعندي خوات وعندي نسبات وعندي خوال العيال، يعني مهم ناس ممكن تجيني في أي لحظة، وأنا مرات يكون عندي برنامج في نفس الوقت ممكن يلخبط طولية. يعني انا بنطلع مثلا فيجيك واحد بعد العصر، انت ما طلعتش يجيك خلاص انت ما عشتك تطلع، وبتحشم منه بتقول تو بقول له يعني انا عندي ميعاد وطالع ومش عارف ايش، والا بتطلع قبل العصر والله كيف تبدي يعني. المهم هو قال اتفق مع زوجته، قال لها اسمع، قال لنا احنا خلينا نكونوا ايجابيين ونديروا شيء عملي. الناس لما تعرف شن تبي يديروا لك كيف ما تبي، وهذه حقيقة أنا من تجربتي حتى الشخصية أتأكدها لي. لكن إذا كان أنت تركت نفسك للناس هم يحركوك كيف ما يبوا بعدين، لأن طبيعة الأشياء هو إما أنك تكون أنت مؤثر أو متأثر، ما في حاجة اسمها متعادلة في الحياة، إما أن تؤثر أو أن تتأثر. يقول الصاحب ساحب، أي منهم اللي ساحب؟ واحد ساحب واحد مسحوب. يعني كان صاحبك أقوى منك شخصية حيصحبك، وكانك أنت أقوى منك شخصية حتصحبك. فهي المسألة ما فيش يعني ما فيش حيجوا اثنين كذا كل واحد منهم، ما فيش حد يكرف الثاني ناحيته، وإنما حيجوا في النص. لا مش حصيرك موجودة، واحد حي طبيعي يلتموا مجموعة من الأولاد، واحد حيقود المجموعة على طول، فيك شخصيته قيادية. اثنين تلاقوا ثلاثة وذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. طبيعي لازم يكون في واحد أمير، الأمور بس تستقيم شك، وهي حتكون طبيعية. يقول رحم فلان هذا هو اللي يقولها تمشي. طيب فاللي صارت أن طبعا أخونا يقول إيش، يقول أنا قاعدة ترتب في أموري. طبعا في البداية عادة يقديم ما يعرفوكش، بيجوك في شوية
بروتوكول زي ما يقولوا. فهو قال انا طبعا في الايام الاولى عزومات وجوه وزاروه وكل شيء، لكن تو شنو بعدين قعدوا هم بيعزموه مشى. لما قعد بعدين بيبدا يزورهم فبيدير لهم نظام الزياره، لانه ما يبيش الزياره المفاجئه، فش يدير؟ فلما يكون مثلا ناوي بيزور وحده من خواته او من خوته او من زباته وكذا، يمشي لهم قبلها بسيارته، يمشي قبلهم بيوم ويدق على البوش، وكانوا لقى الراجل بيه كان ماذا كان المرأة يقولها والله إذا كان بكرة فضينا أو بكرة بعد العصر بنجوكم. تمام. طبعا في حاجتين برزن في الموضوع هذا. الحاجة الأولى أن الزوجات اللي جانها مريحة، ليش؟ لأن أصبحت عارفة أن فلان جايها بكرة، وبالتالي حتى كان عندها حال توتيها توتيها، لكن مش على غفلة ومرات ما يكون عندها شيء أو يكون مش عابر بحاجة فتجد محرجة وكذا. هذه جانب آخر، جانب اللي هو جانب النفسي أنها شعرت بأن إيش وتت روحها. وأيضا الاستعداد النفسي للاستقبال يختلف، تجد أن البيت مستعد لاستقبالك أنت مش استقبال أي واحد. باي. طبعا لما قعدوا خلاص فهموا الرسالة، تبجوني معناها. فأنا كنت يقول الأخ يقول كنت نقول لخواتي مثلا أنا حوش الوالد في تليفون وأنا ديما كل يوم نجي فكلموا الحوش قولوا براو بكرة جايينكم، قولوا قبلها بيوم بس أنا حنجي، قولوا لي راو أختك جيتك يوم كذا خلاص أنا حنكون في انتظارك. فالعملية مشت سلسة، وبالتالي الأخ قاعد يدير في برامجه يطلع أو يكون عنده في بيته أو كذا بدون ما فيش حد يدير للخبط له في برنامجه، حتى لو صارت تجد نادرة جدا وقليلة. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، أنه يا أخواننا نحن وأنا نتكلم في الموضوع هذا أو نتكلم مع الناس الإيجابيين أصحاب الدعوة، أصحاب الدعوة هم كل إنسان عرف غاية وجوده في هذا الكون، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادة الله أنه يدعو إلى الله. رأي ما فيهاش كل إنسان لازم، وكل منا الإنسان بلغ عني رسول الله بلغ عني ولو آية، معناها كل واحد عنده حاجة يبلغها، كل واحد عنده معلومة يوريها، كل واحد تعلم حرفة يعلمها، وانت بامكانك توجه الناس مش الناس توجهك، لكن انت تكون عندك صرامه وعندك التزام وعندك ايش حزم في المساله. اي نوع من التهاون معناها يعني تتحمل انت نتيجه هذا الامر. والله اعلم. في بنكملوا مواضيعنا، لان احنا القصه جبناها لأن ختمنا الحلقة الماضية بقضية الوقت وتنظيم الوقت، فبدأ تبادل إلى ذهني السؤال من بعض كم أنه أنا كيف مور العملية في مؤثرات واجدة، حط في أشياء تحكم فيها وفي أشياء لا تتحكم فيها. الأشياء تتحكم فيها لازم تحط لها نظام تمشي عليه. أنت لما تركب في سيارة مع سائق أجرة أنت تقول له معلش لو سمحت أنا ما نبيش دخان وما نبيش مثلا يعني موسيقى او اغاني فاحشه او كذا، بس حيقول لك حاضر. ما تقول ليش حي اذا كان هو من النوع اللي يدير فيها حيدير فيها بدون ما وانا هذه صارت معي مره، سافر يا اخي سفر طويل شويه من بنغازي الى مصر سياره اجره، وركبت جنب السواق، فقلت له بالله يا حاج ورجل كبير شويه، قلت له بالله فكني من الدخل انا ما تحملش. والله مسكين قاعد يعني فعلا اول مره يدخن اقل ممكن، وبعدين كل ما يدخن يصب شويه بشي كله، لانه في الاخير بكل حريص انه يريحك، حتى هو حريص انه يريحك، وانت لما تطلب منه بطريقه مؤدبه وبطريقه لطيفه وبطريقه حلوه كي فيها نوع من الود، مش امر مش اسمع عليك حرام عليك، يعني هذه الاسلوب الجاف هذا يولد عناد، لكن الاسلوب الجميل الطريقه فالانسان رحم الله عبدا سامحا اذا قضى واذا اقتضى، يعني لما يبي ياخذ حاجه يعرف كيف ياخذها، ولما يؤدي حاجه يؤديها باحسن طريقه. يعني ان الواحد منا يجيك يسلف منك فلوس ويجداك، وبعدين لما يسلم لك يسلم لك وهو شفته ولا اسمه فيها هي
يعني متضايق وبظلم وجهه. يا رجل انا مجمل عليك، انا اللي مجمل عليك، المفروض انت تجي لي بارك الله فيك، والله انت فرجت كرتي، والله وسعت علي وربي وسع عليك، والله نعز نعم الانسان. حتى لما جيني مرة ثانية نشعر بأني أنا نسعد بأن نساعدك. فالكويسة طلب. فالمقصود أنه الإنسان بإمكانه هو يوجه أو يحرك الآخرين في اتجاه الذي يريده. وهذا اللي خلتنا جبنا القصة في بداية هذه الحلقة. هناك عدد من الأشياء اللي نحن أيضا محتاجينها تكون عشان تكون حركتنا مع أنفسنا منسجمة. أسوأ شيء يمكن يقع فيه الإنسان أن يخالف ظاهره وباطنه. يعني هو عنده قناعات مقتنع بها، يقول في عكسها للناس. كويس، أنا مقتنع بأن هذا هو الحق، نقوله بس بأحسن طريقة، ولا أجامل ما نقلبش كلام، نغير ونقول لا والله ما بديش أقول كلام هذا، خليني نقول كلام آخر شوية قريب. لا لا، أنت لو خشيت في الدائرة هذه أنت خشيت في تناقض مع نفسك، وأنا مزيد قاعد أتكلم عن النفقية مع النفس. كويس، وذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليش؟ لأن هذا هيخليك في تناقض مع نفسك. وسبحان الله، شوف المنافق اللي يظهر الإيمان ويظهر الإيمان ويبطن الكفر في الدرك الأسفل من النار، أسوأ من الكافر اللي أظهر كفرة. تقول هذا أظهر كفرة وكفرة واضح، وهذا اللي لا، لأن هذا ياهي حكم على نفسه بالدنيا من أول يوم. فإظهار الإنسان قيم الحقيقية التي يؤمن بها للناس بأفضل طريقة وبأفضل وسيلة وبأحسن شيء، هذا يخليه في حالة إيش؟ انسجام، حالة توافق نفسي، مرتاح، والناس حترتاح له. لأن يقول لك لا لا، فلان معروف، فلان هذا اللي في قلبه على وجهه. أنا خاف من خاف من ذا الوجهين، خاف من اللي في قلبه شيء واللي في وجهه يقول لك في حاجة ثانية. هو في قلبه يعني كان يجي يقتلك وقاعد يقول لك أنت والله أحسن إنسان في الدنيا. كويس. المسألة الأخرى اللي هي فعلا يعني من الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يعيش حياته وقيمه مع نفسه تكون مرتاح، من الأشياء المهمة جدا، رأي مهمة جدا جدا جدا، نحن فيها عندنا نسبة إهمال فيها كبيرة. وأنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلمش عن الآخرين. الصحة، جسم نظف، هذا الجسم الأمانة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا، واجب علينا أن نحن نحافظ عليه، لأن هو هذا وعاء النفس، هذا هو وعاء الروح، هذا هو اللي بنصلي به، هذا هو اللي بنجهد به، هذا هو اللي بنعمل به، وهذا هو اللي بنواصل به، وهذا هو اللي بندير به كل شيء. باهي. أنا حنتخيل أني أنا عندي سيارة، والسيارة دي أنا غير نولع ونركب ونمشي خلاص، لا نغير في زيت، لا نغير في زيت، ولا نغير في فلاتر، ولا نديرها في صيانة، ولا حتى يوم تطيح. وهلاقي روحي مش قادر ندير ولا مشوار من المشاوير اللي كنت ندير فيه، ولا قادر ندير في أي عمل من الأعمال اللي كنت نقوم فيها بالسيارة. نفس عملية الجسم، أنت حتتركها؟ ما تهتمش به؟ شو يصير؟ فجأة يطيح، تلقى روحك في المستشفى، تلقى روحك في حوشك، مش قادر تمشي، لا تمشي مسجد، ولا تمشي تزور ناس، ولا تقضي مصالحك، ولا تمشي عملك، ولا ولا ولا ولا، وبالعكس تصبح مثار عاطف وشفقة ممن حولك، كلها يبحث فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يربيكم في عونك، الله يكذا، الله مسكين، الله يكذا، شفقة، تبدأ أنت مثار شفقة. ليش؟ أنتش إهمال، خليني
ما أصابك بقدر الله سبحانه وتعالى بدون إهمال منك، هذا نقبل به ونرضى به ونصبر عليه. لكن نتكلم على الإهمال، وذلك المحافظة على الجسم من خلال عدة أشياء، وهذه لازم تكون برضو موجودة في جدول أعمالنا، اللي هي رياضة، الموعد الدوري للكشف الطبي، تحري الأكل والأشربة المفيدة الصحية. هنا مش كل شيء حرام هي عشان سيبه، لكن أنت أي شيء فتحس أنه ممكن يؤذي جسمك بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو البعيد، أنت بعد عليه نجنب أحسن.

وأيضا وهذه من الأشياء المهمة جدا في قضية الجسم اللي هي فعلا اتباع السنة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في طريقة الأكل والشرب وفي نمط الأكل والشرب. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. أنا مجيء الغداء واحد شبعان قام مزي يأكل، وإذا أكلنا لا نشبع. نحن الواحد يأكل مازال خلاص شبعوا خليني لا والله ذوق طبعا. وأيضا هذا ما تشتهيش تنوع الأطعمة اللي قدامنا، يعني هو حتى من ناحية طبية إدخال الطعام على الطعام، يعني نوع على نوع، أنواع مختلفة ما فيش بينهن أي نوع من التقارب، أحيانا يضر المعدة لأن المعدة ما عادش تهضم بروتين، تهضم لحوم، مش كيف تهضم استمو فيها هذه الخضروات والشيء النباتية، سلطة مسلطة وحاجات سريعة الهضم، وتجي معاها لحم انت حدير تخمير في المعدة، بينما لو أكلت بعدين بعد فترة أكلت حاجة تانية يعني كل معدة تشتغل نظيفة شغل صح. فالأكل وكمية الأكل أيضا، المعدة لما تكون نملاها لعندما خلاص معش عندي نفس، يعني كيف تتم عملية الهضم؟ الهضم فيها نوع من العصارات وفيها أيضا حركة انقباض المعدة على باش تدير الحركة. فإذا أنت ما عطيتش فرصة تخلي الأكل يضغط حتى على الحجاب الحاجة ويضغط على المعدة ويطلع ممكن للمريء ويعني يدير لك مشاكل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات. شوفوا لقيمات شو معناها؟ لقيمات يعني يا ثلاثة إلى كثير عشر القم، والعشر القم طبعا زمان الواحد يأخذ بين صوابع ثلاثة مش عب يده، هذه مش لقمة، هذه مغرفة، لكن بين صوابع الثلاثة يأخذ هذه لقمة، هذه لقمة ما يملأ فمه مش ملء كامل وإنما ربع نصف الملء أو أقل. ليش؟ لأن حتى في فمه نفسه أنت لما تعبي فمه خلاص ما كيف تمضغ وكيف تبت، لا الفم لازم يكون فيه أكلة بسيطة، يعني حاجة بسيطة لقمة ما فيش كمية، يعني خلينا نقول زي عبة الجوز الكبيرة شوية مش أكثر، تمضغها كويس تبلعها بعدين تاخذ الثاني وهكذا، يكون ايضا بين الوجب بين اللقمه واللقمه في شويه وقت، يعني وذلك حتى من السنه الحديثه على الطعام. فاذا مساله الرياضه ومساله الاكل ومساله الفحص الطبي ومساله اختيار الاطعمه والادويه والاشياء النافعه سواء كانت عشبيه او غيرها يكون نافع للجسم والإنسان يأخذها باعتدال. أي حاجة تبالغ فيها ضرر، لو شربت مية كميات كبيرة أكثر مما تحتاج حدي لك نوع من السيلان جوا في جسمك، لأن تركيز الدم المية حيقد كبير ويلخبط لك البرنامج كله. أنت لو شربت مية مع الأكل كمية كبيرة أنت في حقيقة ضربت عملية الهضم بالكامل. وبالتالي وأي شيء يسبب لك ضرر لازم تبتعد عنه. هذه قيمة المحافظة على جسمك، ولازم نعرف القيمة هذه ناتجة من إيش، من هذا هو وعاء الحركة بتاعك. أنا لما نقدر نمشي على رجلية ونمشي لدي مصالحي، وعيوني اشتغل كويس، أذني اشتغل كويس، الشم كويس، اللمس كل شيء، يدي يتحرك، عقلي يشتغل، كل حد خلاص نجد كل شيء. أنا عندي إمكانية ندير كل شيء، مش محتاج لمساعدة حد. لكن لما أكون عاجز، يعني قد يصاب الإنسان بسبب من أي أسباب، مرات مش مرات السكري، داء السكري مثلا،
لا ناخذ احتياطاتي ونتبع دكتور ونشوف الجرعات ونرتب رتب رتب، ما في حاجه اسمها اهمال والله عند، والا حيترتب على ذلك انك انت حتصاب بامراض خاصه الامراض العصبيه، ولا يبدا الاسنان ويبدا اللثه ويبدا الرعشه ويبدا العيون يدير، كل هذه ضربه من نتيجه ان الاهمال في معالج داء السكري. فاذا حتى لو اصبت، انا نعرف ناس عاشوا عمارهم كامله وعاشوا سنين، يعني اللي 70 واللي 80 واللي 90 سنه وهو مصاب بالسكري من صغير، لكن لانه كان مرتب اموره عاش طبيعي جدا جدا الى ان يعني جاء الاجل. انا ما فيش حد بيموت قبل يومه، لكن على الاقل عيش الفتره اللي بتعيش عيش سليم شويه. ايضا من ضمن الاشياء اللي تساعد في صحه الجسم وراحته هو قضيه النوم. الحقيقه الان اصابنا مصاب يعني انا اشوف فيه مهلك جدا، مهلك على مستوى النفسي والجسمي والاقتصادي. سهر الى قبيل الفجر، معلش انت وقت ترقد انت تنوض العمل، شنو عقلك دماغك وجسمك اللي نايض وناقص نوم ومرهق جدا وبتشتغل بيها، كيف تشتغل؟ الله سبحانه وتعالى عندما جعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا، راه السبات واللباس هنا معاني، راه مسألة السبات هذه مسألة ضرورية للجسم ليكمل عملية التمثيل الضوئي والتمثيل الغذائي في داخله، عشان تتم عملية الهضم وعملية الاستقلاب وعملية الأيض وعملية البناء وعملية كذا، تحتاج إلى وقت معين، والوقت هذا لازم تكون فيه راقد ووقت معين مش أي وقت. ما ينفعش ترقد في النهار بدل الليل. وذلك تشوف الناس اللي مساكين يشتغلوا ورديات يعني تلقاه تعبان دائما، تعبان من ناحية نفسية وتعبان من ناحية جسدية. ليش؟ لأن جسمه وقت النوم تاعه هو ما يريدش فيه يشتغل فيه، وقد يضطر الإنسان لهذا الأمر. الأمر آخر، لكن الإنسان مش مضطر، هو الإنسان اللي يشتغل في الصباح من الساعة 8 في الصبح لعند الساعة 3 في العشية، هذا المفروض يركض بعد العشاء. مباشرة صليت العشاء حتى يركض قصته في الصيف، ارقد رقده كويسه، لانك انت النومه اللي ترقدها قبل الساعه 1 قبل نص الليل هذه النومه هي اللي تسبب فيها جسمك بالكامل. ولذلك حتى شوف السنه النبويه في قيام الليل في الثلث الاخير مش الثلث الاول، لانك انت لما ترقد الثلث الاول الثلث الاول او الثلثين الاولاد جي الثلث الاخير نوض ناشط اولا، وهذا وقت الاستقرار الكون، وايضا وقت النزول لله سبحانه وتعالى اللي هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هذا وقت نزول الله. وبالتالي أنت درت حصلت حصتك من الراحة، وأيضا استغليت الوقت أفضل وقت لمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن لما تسهر لعند قريب الفجر وبعدين ترقد لي ساعتين ثلاث ساعات، بعدين وقت الاستيقاء وقت النوم الحياة بدأت تنشط، جسمك يبدأ يتلخبط، حتنوض رأسك دايخ. وذلك توا الآن في في في المشاكل اللي تصير في شوارعنا في الصبح قبل الظهر، في رمضان ولا في غير رمضان، على فكرة صايمين ولا مصايمين الناس، كلها سببها لو انبحت في أصلا نلقى صاحبنا أو أصحابنا ضمة تلقى صاران دايخ، وذلك أعصابه مشدودة. مهم جدا ان نحن ننتبه لمسألة النوم ومسألة الراحة الجسدية، واننا نستيقظ مبكر. الان فيه عندنا ثلاث نومات غلط نديرو فيهم، ثلاث نومات غلط، هنا ثلاثة غلط نديرو فيهم. النومة الاولى اللي هي بعد الفجر سموا فيها الحيلولة، تحول بين العبد ورزقه، توزع الارزاق مع صلاة الفجر. طبعا اللواء نايف ياخذ رزقه، واللي مش نايف راحت عليه. و في نومه ثالثه، نومه ثانيه اللي هي بعد العصر، هذه يسموا فيها العيلوله،
ولذلك اللي ممكن مجربها لما ترد مدرستك تنظم وجهك راسك منقلب ونفسيتك متضايقه وحالتك تعبانه جدا. النوم الوحيده الثالثه اللي هي كويسه اللي هي القيلوله اللي هي قبل الظهر او بعد الظهر مباشره قبل ما تتغدى. مش كده نتغدى وبعدين نقيلوا، لما نتغدى وتغدى ترقد فيها زي حاجه اخرى مش عارف ثلينا سيركوبيس مش مش مش مش, مش نومه. لكن اللي ترقد انت بطنك فاضيه قبل الظهر وبعد الظهر وجرت هذه فعلا النوم اللي نقص عليك في الليل تعوضه، يعني جميله جدا. وراء على فكره هي نومه قصيره جدا، دقائق مش ساعات. بعض الناس يرقد مع شير نوض، لا ارقد رقده خفيفه جسمك وبروحه ويقول لك انا خلاص راه اكتفيت نوض، ترقد بعدها تخش في دوم. اذا مساله تنظيم النوم هذا جزء من تنظيم الوقت، تنظيم النوم تاعك حتى انه يكون في اوقات تستفيد فيها. انت بعد الفجر احسن لك تقرا اذكارك وتقرا قرانك وتجهز نفسك للعمل بتاعك اذا كان حاجه بتوتيها، وحيكون عندك وقت كويس جدا ما فيش حاجه تشغلك. الهدوء والراحه وما فيش حد بيتصل بيك، ما فيش حد بيكلمك، ما فيش حد كذا، كلها ممتاز جدا، اوقات جيده جدا جدا. هذه يعني نقدر نقوله نحن تقريبا الحلقات الثلاثة الأخيرة هذين تكلمنا فيها على أنه مجموعة القيم مع النفس، كل هذه القضايا قيم، قيم نقوم بها مع أنفسنا لنجعلها تعيش الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منها. أنا نبي نوظف نفسي ل تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فندير لها مجموعة الأشياء هذه، نعزها، ننظم لها وقتها، نحافظ على الجسد، نرتب أموري مع الناس، نعطيها نعلمها، نعرف الأشياء المداخل اللي تؤذيها والمداخل التي لا تؤذيها، سواء كان شيطان ولا شهوات نفس وكذا، والله أعمال الخير والبر والغير، هذه كلها لما أنا نضبطهن مع نفسي عند ذلك تكون النفس قادرة على أن تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، قادرة على أن تحقق مراد الله سبحانه وتعالى. وإخواننا والله يعني لا أكتمكم سرا أنه الإنسان وخاصة الإنسان ربما يتقدم به العمر فيشعر أنه أقرب إلى الآخر من الدنيا، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وإذا كان نقول الكلام هذا الحقيقة مش والله يعني نستفيد منه إن شاء الله تعالى، لكن أنا نقول فيه من أجل أبنائنا وبناتنا الشباب اللي مقبلين على الحياة، ما تغلطوش غلطتنا وما تدروش اللي درناه. نحن نقول لكم في الأشياء اللي عشناها حتى تتجنبوا السيء منها وتفعلوا الحسن، تكسبوا أكثر ما تخسروا، وعقول الناس ثروة إذا حصل عليها الإنسان، وحصل على كنز ثمين جدا، تجارب تتعدى القرون بل تتعدى العقود والقرون والآلاف المؤلفة من السنين. نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ في قصص لها آلاف السنين وناخذ العبرة منها، لو خذناها واستفدنا منها نحن نكون فعلا عندنا العقل. وذلك يقولوا العاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره، اللي كان صارت لك انت منها خلاص ما شفي عاش عقل، هذه انت اصبحت الان امر الامام الامر الواقع. لكن انت لو علمت ان فلان وقع في هذا الامر فانت تجنبه

0: ما يرضي الله عنها، فإن الله سبحانه وتعالى هو غاية كل موجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط وين.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع دقيق يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول إلى الله وعلامات القبول، ألا وهو موضوع المحاسبة. والمحاسبة مرتبطة بالتوبة، فالتوبة تحمل على المحاسبة، والمحاسبة تحمل على التوبة، بينهما علاقة ترابطية، بل إن المحاسبة من نتائج التوبة، وقد تكون التوبة نتيجة للمحاسبة. لذلك الكلمة الرائعة التي قالها سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لعلي ذكرت لكم أن أحد علماء دمشق كان يأخذ إخوانه في أيام العيد، في اليوم الأول يأخذهم إلى المقابر ليعرفوا نعمة الحياة. أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تؤدي الحقوق، بإمكانك أن تعتذر، بإمكانك أن تقدم ما يعوض على تقصيرك، بإمكانك أن ترأب الصدع، بإمكانك أن تلوم الشمل، بإمكانك أن تتقدم. ما دام

0: قلبه ينبض، كل شيء جائز وكل شيء ممكن. أما إذا توقف القلب ختم العمل. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يأتي إلينا من أجل الحرية والديمقراطية؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه في اليوم الأول من أيام العيد إلى المقابر ليعرفوا قيمة الحياة. أنت حي ترزق، وما دمت حيا ترزق بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تصلح الخطأ، بإمكانك أن تعتذر، أن تؤدي ما عليك. وفي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليعرف إخوانه نعمة الصحة. هذا معه احتشاء بالقلب، هذا معه تشمع كبد، هذا فشل كلوي، هذا شلل، هذا ورم. أنت صحيح، معافى، تتحرك، تمشي، الأجهزة سليمة، الحواس سليمة، لا أحد يخدمك، تؤدي حاجاتك بنفسك، نعمة الصحة لا تعدلها نعمة. وفي اليوم الثالث إلى السجون يعرف الإخوان الكرام نعمة الحرية. أنت حر، ما في مذكرة بحث، تتحرك بطمأنينة، تسافر، تقيم. فنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية، هذه نعم ثلاث لا يعرفها إلا من فقدها. أيها الإخوة، أحد إخواننا الكرام عنده معمل، والقصة قديمة، يقول لي في نقص بالبضاعة دائماً، وأحياناً نقص في المال، فجهد بكل إمكاناته أن يكتشف السارق، ما تمكن. قال لي بعد حين توقفت هذه السرقة. بعد 10 سنوات يأتيه شاب وسيم، يبدو أن هذا الشاب حاسب نفسه حساباً عسيراً. قال له: أنا كنت عندك موظف، وكنت آخذ من مالك ومن بضاعتك، وجئتك كي تسامحني وأؤدي الذي علي. قال لي: تأثرت تأثراً بالغاً. قلت له: نظير هذه التوبة وهذه الزيارة كي تؤدي ما عليك، أنا أسامحك من أعماق نفسي بكل ما أخذت، وإن كنت بلا عمل لك عندي عمل في أعلى مستوى. حاسب نفسه. يعني أنا مرة قلت هذه اللي البدوي اللي عنده أرض بشمال جدة، ولما جدة توسعت كثيراً اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، فنزل وباعها إلى مكتب عقاري خبيث جداً، واشتراها بربع ثمنها، وأنشأ عليها بناءً كبيراً يزيد عن 12 طابقاً. هم شركاء ثلاثة، أول شريك وقع من أعلى البناء فنزل ميتاً، والثاني دهسته سيارة. فانتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك، لحقت حالك. فما دام القلب ينبض بإمكاننا أن نستدرك الخطأ السابق. أيها الإخوة، يعني عود نفسك تعتذر، عود نفسك تطلب المسامحة، عود نفسك تقدم هدية لرأب الصدع، عود نفسك إذا أسأت أن تحسن، عود نفسك قبل أن تنام في هذا اليوم ماذا فعلت. يعني حاسب نفسك، المحاسبة طريق النجاة من الله عز وجل. ومرة ثانية، من حاسب نفسه، من حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً. وذكرت البارحة وكلام دقيق، الذي يحتاج إلى المحاسبة أكثر من غيره الذي موقعه بحيث لا يسأل، أب، مدير عام، وزير، الذي من شأنه ألا يسأل، أن يحاسب ولا يحاسب، هذا الإنسان يحتاج إلى هذا الدرس 10 أضعاف ما يحتاجه الإنسان العادي. يعني مثلاً هذا الموظف لا يسرق، لماذا؟ قد يكون مدير عام قوي جداً وله عيون دقيقة جداً وحسابه دقيق جداً، ممكن هو لا يسرق خوفاً من المسؤولية، وفي إنسان لا يسرق خوفاً من الله، لكن ما دام هناك في مكان عمل محاسبة شديدة فهذا الذي يحاسب يعني مسؤوليته أقل ممن لا يحاسب. وفي بيقولوا الشيء بالشيء يذكر، لا، من هو الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة؟ هو الفقير؟ لا. الضعيف؟ لا. الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة هو القوي والغني، لأن الخيارات أمام الفقير محدودة جداً، دخله محدود، هذا بيته وهذا عمله، ومن بيته إلى عمله، ومن عمله إلى بيته، خيارات الخطأ ضعيفة جداً أمامه. أما إنسان قوي وغني له أن يأكل ويشرب من أي مصدر، وقد يكون من مال حرام، سافر له أن يرتاد الملاهي والنوادي الليلية، من هذا الذي يحتاج إلى شدة محاسبة وإلى يقظة وصبر؟ هو القوي والغني، لأن الخيارات أمامه واسعة جداً، فكلما كثرت الخيارات اشتدت المحاسبة واشتد الصبر. فأنا أقول القوي أو الغني هو من أشد الناس حاجة إلى أن يحاسب نفسه وإلى أن يصبر. لكن بالمناسبة الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، المؤمن قيده الإيمان، يعني المؤمن لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الآخرون. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين، لما فتح صلاح الدين الأيوبي القدس هل استطاع أن يريق قطرة دم؟ ما بيقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أيها الإخوة، في ملاحظة دقيقة جداً، حينما أكدت لكم أن التوبة سبب المحاسبة أو أن المحاسبة سبب التوبة، لكن ما التوبة؟ التوبة علم وحال وعمل. يعني واحد معه ضغط مرتفع متى يعالج نفسه؟ إذا علم أن ضغطه مرتفع، هذا الضغط ليس له أعراض في الأعمى الأغلب وهو القاتل الصامت، فأنت لا تعالج نفسك من ضغط مرتفع إلا إذا علمت أن معك ضغط مرتفع. إذا لا بد من أن تعلم، أنت حينما تطلب العلم، أنت حينما تجلس في مجلس علم تقيم نفسك عندئذ، فسبب تقييم الذات العلم، فلا توبة قبل العلم. اطلب العلم حتى تقيم نفسك، قد يكون دخل حرام، هالعلاقة آسمة، هاللقاء لا يجوز، هالزوجة فسقت بهذه الطريقة في ثيابها، لا بد من أن تطلب العلم حتى تقيم نفسك. إذاً التوبة أحد أكبر أركانها. وبالمناسبة طبيعة الإنسان حينما يعلم لا بد من أن ينفعل. يعني مثلاً لو واحد قال لآخر على كتفك عقرب شائلة، بقي هادئ مبتسم متوازن، التفت ناحو قال له جزاك الله خيراً على هذه الملاحظة، هل تعتقدون أنه فهم ما قال له؟ لو فهم ما قال له لقفز وخلع معطفه وصاح بأعلى صوته، لكن ما دمت لا تعلم لا تنفعل، أما حينما تعلم تنفعل. فمن لوازم الإدراك الصحيح الانفعال، ومن لوازم الانفعال السلوك، هذا قانون، إدراك انفعال سلوك. واحد رأى أفعى، إذا أدرك أنها أفعى ينفعل، فإذا انفعل إما أن يهرب منها أو أن يقتلها. هذا القانون دقيق جداً، وحاسب نفسك في ضوءه. اسمع الدرس، قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائكم إلى الحق السلوك، إن تتوبا إلى الله فقد صغت من الإصغاء قلوبكما، وإن تظاهرا عليه الآية إلى آخر الآية. أيها الإخوة، فالتوبة علم وحال وعمل. الحال الندم، والنبي قال الندم توبة، والعلم أن تعرف الحلال والحرام. يعني قال لك أنا ما بدي أتعب نفسي بالمحاسبة، وضع معي 1,000,000 ليرة بعطيه بالشهر مبلغ ثابت، أريح. قال لي أريح، أنت لا تعلم هذا ربا صار، ما لم تعطي الربح الحقيقي بحساب دقيق هذا ربا. يعني في أخطاء كبيرة جداً يرتكبها المسلمون بجهلهم، ما لم تتحرى الحقيقة فقد تقع في أخطاء كبيرة. لذلك يقول سيدنا عمر: من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أم أبى. من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. بيقول له أنا بحتاج إلى 1,000,000، بيت ثمنه 2,000,000، هل تقرضني 1,000,000 وأدفع لك نصف أجرة البيت؟ أجار شيء رائع جداً. لو أنه ضمن 1,000,000 التي أقرضتها لصاحب البيت يضمنها لك صاحب البيت كقرض، فالأجرة ربا. أما إذا البيت بعد سنتين رخص أو غلي، قلت له بدي حاسبك، البيت عرض للبيع كم يساوي، بتدفع نصف ثمن البيت، قد تدفع 1,500,000 أو 500,000. فما دام المبلغ غير مضمون الأجرة حلال. أخطاء كثيرة جداً، هي كلمة تكون في الحرام فإذا أنت في الحلال. أخواننا الكرام، من أندر القصص يعني فلاح فقير معدوم قضى حياته كلها بالفقر والجهد والتعب، صدر قانون بتوزيع بعض الأراضي، فأعطوه 20 دنم. من شدة فرحه اختل توازنه، كل حياته يعمل بأجر قليل لا يكفيه، صار في عنده 20 دنم، له شيخ في الشام، فذهب لعنده ليبشره بهذه الأرض التي أعطي إياها. فالشيخ قال له: هي حرام يا أبي، هذا مال مغتصب لا يجوز أن تأخذه. كأنه جمرة أطفأتها بالماء همد، كل فرح انتهى، كل استبشار انتهى، كل تألق انتهى. قال له: حرام يا أبي. لكن لما رآه بهذا الحزن وهذا الإحباط قال له: اذهب إلى صاحب الأرض لعله يبيعك إياها تقسيطاً، أعطه أساور زوجتك واطلب منه أن يبيعك إياها تقسيطاً. فذهب إليه، هي قصة واقعية في الشام. قال له: يا سيدي، أعطوني 20 دنم من أراضيك، ولي شيخ قال هذه حرام أن أخذها. هل تبيعني إياها تقسيطاً؟ فكر فكر فكر، قال له يا أبني أنا رحلي 400 دنم ما جاء لعندي ولا واحد من هؤلاء الذين أعطوا أرضي، هذه لك هدية تملكها وهي مني هبة لك، وازرعها وانتفع بها. حاسب نفسه، سأل شيخه، فجاء الفرج. والله يا أخوان، قضايا تكون عسيرة جداً لما صاحبها ينوي الحلال تيسر. قال له هذه الأرض لك هبة مني لك، تملكها وانتفع بها وهنيئاً لك. أيها الإخوة، يعني بعتقد أقوى آية تتعلق بموضوعنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني لو أن إنسان عنده أراضي كثيرة جداً وجاء من يهمس في أذنه، لو أنك تبرعت بخمس دنومات لمسجد فالبلدية تضطر أن تنظم الأرض وأن تجعلها محاضر، وبهذه الطريقة يرتفع السعر إلى أضعاف مضاعفة. هو لا يصلي أصلاً، فتبرع بخمس دنومات بنية أن تنظم الأرض وأن تقسم إلى محاضر وأن يرتفع سعرها. أما الناس جميعاً، ما شاء الله، محسن كبير قدم أرض من ماله الشخصي. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني من صرعات العصر، إذا في عمل طيب يقول لك هي قبل الانتخابات، انتهى العمل الطيب من أجل مصلحة. فالإنسان أحياناً يحسن لينجح في الانتخابات، لذلك هذا هو إحباط العمل. كان له قيمة كبيرة فانتهت قيمته. والله أعرف شخص توفي في الثمانين أنشأ كازينو، بالثمانين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بتلاقي بالسبعين للساعة تنتين لعب بالنرد. ولأمتى؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يعني المحاسبة أحد أسباب الوصول إلى الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. أيها الإخوة، في عنا وهم لا بد من توضيحه. الإنسان يحج بيت الله الحرام، وقد سمع من سيد الأنام أنه من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بتوهم أن كل ما عليه من حقوق غفرت له. أبداً أبداً، الذي يغفر لك في الحج والذي يغفر لك في الصيام ما كان بينك وبين الله فقط، أما ما كان بينك وبين العباد هذا لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك قال تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيض، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم التي كانت بينك وبينه. لذلك هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. يعني واحد ركب القطار باتجاه حلب حتى يقبض مبلغ كبير جداً، له عند إنسان دين، قطع بطاقة في الدرجة الأولى وركب في الدرجة الثالثة، هذا هذا خطأ، لكن القطار في طريقه إلى حلب ماشي الحال، ركب مع شباب ليسوا منضبطين، انزعج كثيراً، وهذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب. يتلوى من الجوع وفي القطار عرب الطعام لا يعلم ذلك، وهذا خطأ ثالث، لكن القطار في طريقه إلى حلب. جلس بعكس اتجاه القطار أصيب بالدوار، وهذا خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيأخذ المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن يركب قطار درعا، ما في 5 ملايين. فأنت حينما تتجه لغير الله ما في شيء، هذا هو الذنب الذي لا يغفر. أما إذا اتجهت إلى الله تغفر ذنوبك وتستر عيوبك. لذلك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، بينما حقوق العباد مبنية على المشاححة. إذاً كلمة أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من ذنوبه التي بينه وبين الله. لذلك دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لا يغفر. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، أن الإنسان أحياناً يغتر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول الله بيتوب علي، هذا غرور. البطولة أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً، لا تغتر أن الله عز وجل تأكل حقوق العباد ويعفو عنك بلا ثمن أبداً، هذا فهم ساذج. ولا تسمح للدنيا أن تغرك، أن تراها بحجم أكبر من حجمها. نعم، يعني لي صديق توفي رحمه الله، كان شاب يعمل في سوق الحميدية، عنده رغبة يجمع قمامة المحل بعلبة يلفها بورق فخم جداً مع شريطة حمراء مع وردة، يضعها على طرف الرصيف. يأتي إنسان يظن فيها مطيف ألماس، يحملها ويسرع يلحقه، يمشي 200 متر يفك الشريطة، يتابعه 200 متر ثانيات يفك الربطة، 200 متر ثالثات يفك الورق، يفتح ليشوف المطيف الألماس يجد قمامة المحل. هكذا يغتر الإنسان بالدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. أيها الإخوة، في شيء آخر، يعني أحد أسباب المحاسبة أن تدقق في وضعك. إنه في إنسان أيام يعني ما بيعرف وضعه، لذلك الأداة الأولى للمحاسبة العلم، اطلب العلم حتى تحاسب نفسك، الأداة الأولى من أجل أن تعرف مكانك، أخطاءك، الدخل، الإنفاق، العلاقات، السفر، عملت حفلة مختلطة، يجب أن تطلب العلم كأداة أولى للمحاسبة. نعم. والشيء الثاني، الأداة الثانية للمحاسبة سوء الظن بالنفس. معظم الناس يحسن الظن بنفسه، أنا الله يحبني، معك دليل، أنا إيماني بقلبي، أنا ما بأذي حدا، مرتكب أخطاء لا يعلمها إلا الله. حسن الظن بالنفس سذاجة وغباء. أنا بنصح الإنسان يبالغ بسوء الظن بنفسه ويبالغ بحسن الظن بالآخرين. في مرض معاكس، كل أخطاءه مبررة عند نفسه، وإذا واحد أخطأ خطأ بسيط يقيم عليه الدنيا ولا يقعدها. لا، بالغ بإساءة الظن بنفسك وأحسن الظن بالآخرين. الأداة الثالثة للمحاسبة أن تميز بين النعمة وبين الفتنة. إذا كان الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، هذه ليست نعمة، هذه فتنة. قال تعالى: ونعمة كانوا بها فاكهين. النعمة مع الطاعة، أما النعمة مع المعصية. النعمة فتنة، فلا تظن ما أنت فيه من خير، من دخل وفير، من صحة طيبة، أنها نعمة وأنت غارق في المعاصي. هذه ليست نعمة لكنها نقمة، هذه ليست نعمة ولكنها نعمة، هذه ليست نعمة ولكنها فتنة. فينبغي أولاً أن تطلب العلم، وثانياً أن تسيء الظن بنفسك، وأن تحسن الظن بالآخرين، وثالثاً أن تفرق بشكل دقيق بين النعمة وبين الفتنة. والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخيرات والأنوار عليكم. طلعنا عليكم من جديد بعد انقطاع مدة أسبوع كامل. رجعنا لكم في برنامجكم كالعادة من القلب، فأهلا وسهلا بكم جميعا. معكم ملك محمود، حنكون على مدة ساعتين إن شاء الله إذا كان الشيء هذا مساعدنا أمانة. وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللي مهما بعدنا عليه ينادينا دائما نرجع له، والحمد لله لباب رحمته اللي ما يتسكرش في وجوهنا وفي وجوه أي عبد، مهما كان ذنبه ومهما كان غلطه ومهما كان الماضي اللي يهرب منه. وقبل ما نبدو حلقتنا لليوم، نبدو دائما بالصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد

مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بعد غياب مش هنحكوا على الناس اللي عمرها ما غلطت، لأن ببساطة ما فيش إنسان معصوم من الخطأ أو من الغلط. اليوم نحكوا عليكم أنتم كلكم، مش مستثني الموضوع ولا علي أنا فقط، هنحكي بالمجمل يا أخونا سالم وكل الناس اللي متواجدين. وعلى كل واحد فينا عنده حاجة في قلبه يتمنى لو يقدر يرجع بالزمن ويمسحها، على إنسان اللي يقول بينه وبين نفسه ياريتني ما درتش، ياريتني ما قلتش، وياريتني ما مشيتش في الطريق هادي، وياريتني ما ظلمتش فلان، وياريتني ما عصيتش ربي. لكن السؤال المهم ودائما السؤال الأهم، هل فات الأوان، فات الوقت، ولا مازال الوقت موجود؟ هل ذنبك كبير لدرجة أن ربي ما عادش يبيك؟ وهل الماضي متاعك يحدد مستقبلك؟ وهل الغلط اللي درته مرة أو مرات يعني أنك أنت إنسان سيء للأبد؟ هل الباب تسكر؟ لا طبعا، وألف لا. طول ما أنت حي، وطول ما أنت تتنفس، وطول ما قلبك مازال عايش وحي وضميرك حي، وطول ما روحك ما طلعتش من جسمك، باب التوبة مفتوح. ربي سبحانه وتعالى ما سكرش أبوابه للناس أبدا، باب التوبة مفتوح. هذا اليوم موضوع حلقتنا، أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، أيا كان ذنبك فباب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ترى ركزوا لي على الآية الكريمة وشوفوا هنا التعبير شن قال؟ قل يا عبادي، الله سبحانه وتعالى نادى يا عبادي، يعني مش مقتصر على فلان ولا فلانة ولا نبي ولا رسول، لا لا لا، قال يا عبادي، حتى اللي أسرفوا على أنفسهم. ربي ما قالش يا مذنبين، شن قال؟ قال يا عبادي، يعني مهما بعدت ما زلت أنت عبد من عبادي، ومهما غلطت ما زال بابي مفتوح ليك ومفتوح لغيرك، ومهما كان ماضيك مظلم الطريق لي عمرها ما تتسكر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. فحلقتنا اليوم رسالة لكل قلب حاسس إنه هو بعيد، لكل إنسان يقول أنا ذنوبي هلبة وغلطت هلبة في حياتي، أنا بدأت نتحشم نرجع لربي بعد كل اللي درته، ماش عندي وجه نقابل ربي أساسا بعد اللي كل شيء درته في الحياة، أدنبت غلطت ظلمت هلبة أشياء. أنا تبت قبل لكن للأسف أنا رجعت للذنب من جديد. أنا نحس في روحي منافق، أنا خايف إن ربي ما يغفر ليش. نحب نقول لك اليوم ورسالة اليوم وحلقة اليوم إنك أنت تقدر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تستناش إنك أنت تكون كامل مكمل باش ترجع لربي. أرجع وإنت مكسور، أرجع وإنت نادم، أرجع وإنت تبكي، أرجع حتى لو وقعت ألف مرة، أرجع حتى لو طحت ألف مرة، قلتها لكم بطريقتين. لأن الشيطان دائما يحب يقنعك إنك أنت ما تستاهلش
ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى عنده رأي آخر ويقول لك تعالى راه بابي مفتوح ليك، تعالى استغفر ربي وأرجع. الإنسان مش معصوم عن الخطأ، بعلاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ليش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا الإنسان ما يبعدش على ربي لأنه يكره الدين، مرات يبعد لأنه ضعف، هو ضعف، مرات يغلبه هواه، ومرات تصيله صحبة تجرة زي هالبناس يا جهاد، ومرات يبدأ بذنب صغير وبعد فترة يلقى روحه داخل في حاجات هلبة وأكبر من قبل، ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب يبحث عن الراحة في مكان غلط، يبحث عن الأمان في علاقة غلط، يبحث عن سعادة في حاجة حرام، ويقول أنا بنعيش حياتي قداش بنعيش، توا سيورني انتوب وبعدين انتوب. وهنا المشكلة، لأن بعدين وكلمة بعدين والتأجيل هذه من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان ويبرر بها أفعاله وأخطاءه وأغلاطه. بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نخلي الأحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي. لكن من يضمن إن أنت أو أنت أو أي حد في الدنيا عنده كلمة بعدين وفعلا حيعيش لي بعدين؟ فيش حد يقدر يضمن، صح؟ فيش حد يقدر يضمن حياته، ولهذا التوبة ما تستناش، ما تستناش. وأخطر شيء مش الدمبرة، أخطر شيء اليأس. فخلونا نفرقوا بين حاجتين، حاجتين انك انت تذنب وانك تيأس من رحمة ربي. الذنب هنا مصيبة، لكن اليأس ممكن يكون اكبر مصيبة، انك انت تيأس من رحمة ربي، لان الذنب هذا يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك ترفض التوبة اصلا. فالشيطان يبي منك حاجتين، أعوذ بالله منه، يبي منك حاجتين. أول حاجة يخليك تطيح في الذنب، ثاني حاجة بعد ما تطيح في الذنب يقولك خلاص أنت انتهيت، أنت غلطت، ربي ما عادش يقبل توبتك، ربي ما عادش بيغفر لك، شن فايدة التوبة؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت، أنت ما تستاهلش رحمة ربي، انت ما تستاهلش انك تكون مع الله سبحانه وتعالى. فرد بالك انت تعطي ودنك للشيطان، ولا تخلي الشيطان يوسوس لك باشياء خاطئه، فرد بالك تسمع له. ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقنطوا من رحمه الله. الله سبحانه وتعالى في اياته الكريمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمه الله، يعني ما تايسوش. ربي اللي خلقك يعرف ضعفك، ربي اللي خلقك يعرف انك انت بتغلط في مكان معين، ويعرف انك انت ممكن تطيح، لكن المطلوب منك انك كل ما تطيح شوية بس، اعطيني فاصل قصير لو سمحت.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في قصة لرجل الذي قتل 100 نفس، ومن أقوى القصص اللي تعلمنا منها معنى رحمة الله. قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن رجلا قتل 99 نفسا، يعني 99 شخص. وبعدها اسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، فقتله وأكمل به 100، يعني بعد 99 شخص اقتل الأخير. بعدها دل إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ترك له نصيحة، إنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خرج ومات في الطريق، واختلفت فيه ملائكة الرحمن وملائكة العذاب، فقضى الله أنه أقرب إلى أرض التوبة فغفر له. شوفوا هنا الرحمة، 100 نفس، مش شخص ولا 2 ولا 3، 100. ومع ذلك لما صدقت، يعني كان صادق في نيته وصادق في توبته، ربي سبحانه وتعالى غفر له. القصة مش معناها ان احنا نستهين بالذنوب، لا بالعكس، لكن معناها لا يوجد ذنب اكبر من رحمة الله اذا صدقت التوبة. بش معناها التوبة الصادقة؟ التوبة هي عبارة على، او مش هي، مش مجرد ان هي تكون كلمة فقط، مثلا استغفر الله، لا، التوبة لها معنى. اول حاجة تندم على الذنب اللي اقترفته، تحس انك فعلا غلطت وندمت. ثاني حاجة تترك الذنب، ما تقولش تبت وانت مستمر فيه ومخطط انك انت تكمله. ثالث حاجة تعزم انك انت ما ترجع لاش ابدا هذا الذنب، مش معناها انك مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن مع الوقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش، وتجاهد نفسك، ولو ذنبك متعلق بحق انسان، لو ذنبك هذا كان متعلق بحق انسان، هنا لازم انك ترد الحق لأصحابه، أو تحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني لو ظلمت حد في فلوس ترجع حاله، لو أخذت حق شخص ترد الحقوق لأشخاصه، لو ظلمت شخص لازم تحاول أنك أنت تصلح الظلم من غير ما تسبب له أذية أكبر. بهي أنا تبت وللأسف رجعت للذنب، الإنسان ضعيف، الإنسان خلق ضعيفا، أنا تبت لكن للأسف أنا رجعت للذنب. هنا بنوقف شوية في النقطة هذه، مهمة جدا. في ناس ديما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي كانت كذب؟ لا طبعا، مدام صادقة لا، لأنك لو تبت وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها انت ضعفت ورجعت وتحتاج الى توبة جديدة، انك انت تجدد نيتك وتجدد توبتك. ما تقولش خلاص انا فشلت ماش قدرت، لا، ارجع من جديد.
تخيل انت مثلا طفل يتعلم انه هو يمشي، مش يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، خلاص. هل نقول له خلاص انت ما تعرفش تمشي اقعد في مكانك؟ لا طبعا، نرفعوه ونمشوه خطوة بخطوة بخطوة، ويطيح ويرجع، يطيح ويرجع، وهكذا لين يبدأ يمشي هالطفل هذا. فكيف انك انت او انتي وتعرف طريق الرجوع الى الله وتتعلم انها كيف تطلع من الطريق اللي انت ادنبت فيها الى طريق الله سبحانه وتعالى، بانك انت لو طحت في الذنب هذا انك انت ترجع تنوض من جديد وترجع الى طريق الله سبحانه وتعالى. فعلاش الله سبحانه وتعالى يا ملاك يحب التائبين؟ الله سبحانه وتعالى يحب التائبين، علاش؟ ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في آياته الكريمة وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوفوا الكلمة يحب، مش بس يغفر لهم، مش بس يسترهم، يحبهم. يعني الإنسان اللي يرجع لربي بعد الغلط الله سبحانه وتعالى يحبه. وفي الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده، والحديث يضرب مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشربه، فوجدها بعد أن يئس منها، من شدة الفرح قال كلمة أخطأ فيها من شدة الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع ما تلقاش ربي يقول لك وين كنت، لا، هيقول لك بل رحمة الله أوسع، رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك من التوبة. أحيانا المشكلة مش في الشخص نفسه، أحيانا المشكلة في الناس، وهذا دائما نوقع فيه للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية. وعلى سبيل المثال انك انت تبي تتوب، انت اخر واحد يجيك حد يقول لك انت تبي تتوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، انت شن تعرف عليه الدين، انت تعرف ماضيك، انت تعرف شن درت في يوم من الايام، ها شن صاير فيك، قبل كنت تدير كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يحاول يحاسب إنسان على ماضيه، أنت مش ربي، أنت مش ربي باش تحكم على الناس أو تحاسب إنسان على ماضيه أو على فعل أذنب فيه. لو الإنسان هذا تاب ما عندكش الحق أنك تجره للماضي كل مرة، ما عندكش الحق أنك تفكر بالماضي كل مرة والغلط اللي أذنب فيه، ملكش الحق انك انت تحاسب انسان ما دام الله سبحانه وتعالى اللي اعلى مني واعلى منك واعلى من الكل موجود. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوفوا الجمال الايه، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لهم، يبدل السيئات بالحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك يوم من الأيام ممكن إنه يتحول إلى سبب في قربك من الله سبحانه وتعالى وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. ورد بالك لما تذنب في شيء تفضح نفسك، فما تفضحش نفسك. ومن الأمور المهمة جدا اللي حنتكلم فيها اليوم انك انت ما تفضحش نفسك. لو الله سبحانه وتعالى استر عليك ما تمشيش انت تفضح نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرين. يعني الانسان ما يقعدش يحكي على معاصيه ويفتخر بها، مش لازم الانسان الناس تعرف كل شيء في ماضيك، وخاصة الذنوب اللي ارتكبتها أو المعاصي.
خلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ابكي في سجودك، استغفر الله، صلي، أقرأ قرآن، غير الصحبة السيئة اللي في حياتك، غير الأماكن اللي تجرك دائما الغلط، وأبدأ حياتك وحياة جديدة وصفحة جديدة في حياتك. لما تغير صحبتك، نقول احنا عتبتك، غير صحبتك، بدل الأصحاب السيئين بأصحاب نقول احنا صحبة حسنة. كل ما تحس بالذنب أو كل ما تفكر بالذنب، أقرأ قرآن، استغفر، صلي، توضأ وصلي ركعتين واستغفر، ابكي في سجودك، اشكي لله، وغير الأماكن اللي تجرك للغلط، وأبدأ حياة جديدة. التوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة بمعناها التغيير. لو تبت من علاقة حرام، أقطع أسباب الرجوع. لو تبت من صحبة سيئة، بدل صحبتك. لو تبت من غيبة، عود لسانك على السكوت. لو تبت من ترك الصلاة، ابدأ بالصلاة. ولو تبت من ظلم الناس، صلح اللي تقدر عليه، لأن التوبة الحقيقية لازم يكون لها أثر. مش لازم الناس تعرف إنك أنت تغيرت، خليهم يلاحظوا التغيير في أفعالك مش في قولك فقط. خلي التغيير في أفعالك. في فقرة تقول أنا نتحشم من ربي، نستحي من الله سبحانه وتعالى. في ناس تقول أنا بعد كل اللي درته، كيف بنرفع يدي ونقول يا ربي؟ ما عنديش الجرأة، ما عنديش الشجاعة، لأني مذنب، لأني أخطأت. وهنا نقول أرفعها، بالعكس أرفعها وأرفع يديك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي تمشي له. لو غلطت في حق شخص، مرات تستحي منه، تتحشم منه وتهرب، ما تقدرش تقابل الشخص هذا لأنك غلطت في حقه. لكن مع الله أرجع. ربي سبحانه وتعالى يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شين قال؟ قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة، ما تقعدش تعيش طول عمرك أسير لماضيك، ما تخليش ماضيك يتحكم بيك وزلات الماضي تتحكم بيك. لا، ما دام أنت تبت لله توبة صادقة، خلاص ما تقعدش عمرك كله أسير في هالماضي. في ناس تقول لك أنا نستنى في شهر رمضان باش نتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر نقول لك لا تنتظر رمضان، مفيش حد ضامن الحياة، مفيش حد ضامن نفسه إنه هو يعيش لرمضان، مش معروف. ففي ناس تقول لي مرات، أو تقول لكم حتى أنت، نقول رمضان جاي توب نتوب، الحج جاي نتوب، تو لما نكبر نتوب، لما نتزوج نتوب. حطوا عليها مليون خطة هيها، لما نتزوج نتوب، لما تتحسن ظروفي بنتوب. لا والله، حاب نقول لكم ان التوبة مش مرتبطة بموسم حج ولا رمضان ولا كبر ولا زواج ولا ظروف، بالعكس باب ربي مفتوح اليوم وفي هذه اللحظة وفي كل لحظة. وانت توا حاليا تسمع في الحلقة، ممكن تكون هذه اللحظة هي بداية جديدة لصفحة جديدة في حياتك. مش لازم تستنى شهر رمضان، مش تستنى العيد، ما تستناش الحج، تستناش انك تمشي العمرة مثلا. فأبدأ من اليوم، لعلها تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى. فآخر لحظة

بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت أنت تقدر تغير من نفسك، مش وقت أنك أنت ما تقدرش تغير من نفسك. فرسالة لكل شخص ضايع وحاير ومش فاهم شيء، نحب نقول لكم لو أنتم تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، لو أنت تو تسمعني وتقول ملاك أنا ضايع، يا ملاك أنا حاير، يا ملاك أنا ما عرفتش كيف نرجع لله سبحانه وتعالى، في طبيعة الحال شو بنقول لك؟ بنقول لك أنت مش ضايع، أبدا مش ضايع، طول ما أنت تعرف طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مش ضايع أبدا. لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة أنك أنت انتهيت، هذه علامة تكون بداية صحوة. لو تحس بالذنب استثمر الندم، لو تحس بالندم هذا استتمره، ما تخليش يتحول إلى يأس، لا بالعكس خليه يتحول إلى سجدة، إلى دمعة، إلى استغفار، إلى صلاة، إلى بداية جديدة نحو الصلاح. فرسالتي لكل شخص ظلم شخص، ولو أنت في يوم من الأيام ظلمت إنسان، ما يكفيش أنك تقول لا، تقول ربي توي يغفر لي. إذا عندك حق للناس حاول أنك تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانات لأصحابها، اعتذر إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو ما قدرتش توصل للشخص اللي ظلمته في يوم من الأيام، أكثر من الدعاء له واعمل الخير بنية الإصلاح، إصلاح ما فسد، وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس. لازم ترجع لمرجوعك ومرجوع كل المؤمنين والمسلمين، أهل العلم والفقه، لما تبي تعرف تفاصيل المتعلقة برد حقوق الناس، سواء كانت أموال، سواء كانت أمانات، سواء كانت أشياء معينة، هما حيفيدوك أكثر من أي شخص آخر بعلمهم، لأن حقوق العباد موضوعها كبير وخطير جدا، مش أي حد يفتي فيه إلا الناس المختصة وأهل العلم فقط. بهي شن نديروا من اليوم؟ كيف نبدو؟ كيف بدايتنا؟ شن خطواتنا؟ خلونا نخلو الحلقة هذه مش مجرد كلام جميل وكلام منمق وكلام خفيف على القلب والأذن، نبيك من اليوم أو نبيكم بالأحرى وبالمجمل من اليوم تديروا خمس حاجات، خمس أشياء. أول حاجة، لو تديروا في ذنب وقفوا هالذنب هذا، وقفوا أي ذنب من الذنوب كانت صغيرة أو كبيرة. ثاني حاجة لازم تديروها أو خطوة، أنك أنت تستغفر ربي بصدق بنية. وثالث حاجة أنك تنوض تتوضى وتصلي ركعتين بنية التوبة. رابع

حاجة تقدر تبدأها من اليوم من اللحظة هذه إنك أنت تبتعد على السبب اللي رجعك للذنب، أيا كان، صحبة، مكان، علاقة محرمة إلى ما ذلك. خامس حاجة، ابدأ بعمل صالح جديد، إلهي نفسك في شغل، في صدقة، في أي شيء، في أعمال صالحة حتى لو حاجات بسيطة، زي ما قلت لكم صدقة، صلاة، قراءة قرآن أو حفظ القرآن، بر الوالدين، أنك أنت تبر بوالديك، مساعدة محتاج، أنك أنت تتكفل بعائلات وأرامل وأيتام، هيساعدك الموضوع أكثر. كلمة طيبة، أنك أنت وما تمشي الناس تقول لهم كلمة طيبة، مش كلمة تهدمهم، كلمة ترفع منهم، فكلمة طيبة، لأنك أنت هيك تبي فعلا أنك تبدأ حياة جديدة. فماذا لو كانت هذه الليلة وساعتنا هذه ولحظتنا هذه آخر فرصة لي وليكم للكل؟ تخيلوا معي، بس مجرد تخيل، مش طالبة منكم شيء إلا إنكم تتخيلوا معي إن لو كانت هاللحظة هذه في الثانية هذه الساعة 6:54 دقيقة آخر فرصة لي وليكم وللكل، فتخيلوا إن الليلة ترقد ومش عارف إن الصبح بيجي ولا لا. تخيل أنت، ترى ما تعرفش أنك أنت بتترد روحك ولا لا. بشني الحاجة اللي أنت أو أنتي أو أي حد في الدنيا يتمنى إن هو يديرها قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك؟ شن الشخص أو من هو الشخص اللي أنت تتمنى تسامحه أو تتمنى أنه هو يسامحك والعكس؟ بشن هو الذنب اللي تتمنى أنك أنت تسيبه وتخليه؟ ما أعتقدش أنه كنا ما عندناش ذنوب، رافي اللي عنده ذنوب بسيطة ولا كبيرة، فما يجينيش حد يصلي على طرفه ويقولك لا أنا مش مذنب. لا، أنت مذنب، الكمال لله سبحانه وتعالى، وإحنا ناس وعباد الله سبحانه وتعالى ومش معصومين عن الخطأ. بشين الصلاة اللي تتمنى أنك أنت حافظت عليها؟ الأسئلة هذه نبيكم أنتم تجاوبوا عليها. شين الكلمة اللي تتمنى أنت ما قلتهاش في يوما من الأيام؟ وشين الحاجة اللي تتمنى أنك قلت فيها يا ربي سامحني؟ ما تستناش وما تأجلش، لأن أحيانا الإنسان يكتشف قيمة الفرصة بعد ما تضيع منه. بح، الأسئلة هذه نتمنى أنكم أنتم تجاوبوها، افتحونا التعليقات، وحنذكر رقم الهاتف 092-159-99-092-159-99 فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامج من القلب معكم ملك محمود. في سجود، شن قالت سجود؟ شن قالت سجود؟ والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار مع كثرة الإلحاح بالاستغفار. طول أول مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. خير، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: أيوة، من معي؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا
1: بحاجة
0: أهلا. ماما سميرة، شن حالك؟
1: لا الحمد لله، كيف حالك؟ كيف حالك؟ عمرتك ومينتك ومينتك؟
0: والله لكويسين، في نعمة والله، الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يهدي العباد والبلاد يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: عليكم كثروا الصلاة على النبي اليوم هذا، كثروا على الصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بحكي ما أنا كان
0: إيه؟
1: نقول كلمتين.
0: قولي كلمتين، قولي عشرة، هاي تفضلي.
1: بدي أهلي كلهم سامحوني، والمستمعين كلهم سامحوني. يعني أمس من المستشفى أنا حيت محولي حشك ورم رقبتي، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بدي المستمعين كلهم يسامحوني. أي حد يساعدني بفضل حاجة يساعدني.
0: حاضر
1: والله العظيم. حاضر. والله العظيم أقسم بيات الله إن شاء الله أخذي مولي.
0: حاضر.
1: بقحي من كسابك.
0: حاضر حاضر يونس، بالله تقريبا أنا راح مني رقمك، تمام، بس خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء وأنا حنكلمك، تمام، أنا حنكلمك شخصيا، تمام، خلاص، خليك بس على الخط وتو ياخذ رقمك بس. لا لا لا، ما فيش جميل، والله ما فيش جميل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله ربي يشفيك اول حاجة. تاني حاجة اخذت الرقم بقى. ان شاء الله حنتواصل معك تحت الهواء باذن الله بعد انتهاء الحلقة باذن الله، الواحد الاحد لو كان عندي عمر باذن الله حنتواصل معك وان شاء الله خير. وانا عارفة ظروفك فيما سبق، والامر معروف لدى هالبناس، بس نسأل الله ان ربي يفرج عليك، ونسأل الله ان ربي يبعث لك ناس فعلا يقفوا معك، تمام يا رحيل. في ناس حيتواصلوا معك حتى عن طريقي انا، وان شاء الله حنديروا حل يا ماما سميرة، وان شاء الله لبس عليك وطهورا يا رب. في تعليق تاني يقول سجود، والأفضل دعاء للتوبة هو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على هاتك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك وام؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب، الحمد لله، في نعمة والله.
2: هي اول حاجة لازم نقول اني روحت من المانيا، وهذا وخفت معكم مداخلة.
0: عبادي صح؟
2: عبادي هو.
0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. سبحان الله، يعني العنوان اللي جبتها المداخلة كان عنوان جميل، تمام، عنوان لازم يسمع الناس كلهم ويعرفوا معنا ان ابواب التوبة مستحيل ان تغلق.
0: جميل
2: يا جماعة، مرات الواحد يغلط ويبعد يا ربي ويبيح في ذنوب، وبعدها يبدا يقول انا شن درت؟ هل ربي ما تغفر لي؟ هل بعد كل اللي دفع نقدر نرجع انا ونرجع نتوب؟ نقدر نقول كمان نقدر ترجع، لان الله سبحانه وتعالى كان في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف ربي كيف سمعنا عبادي، حتى وهم مشركين على انفسهم بالذنوب. يعني حتى الواحد لو غلط، حتى لو بعدت، حتى لو رجعت للذنب من جديد اكثر من مره، انت ما في شيء رحمته. المشكله مرات مش في الذنب نفسه يا ملك، المشكله في الشيطان اللي يخليك تيأس وتقول خلاص انا ما عادش ينفع معي الذنب.
0: صح.
2: طول ما روحها في التوبه مفتوح. النبي قال كل بني ادم خطا وخير الخطائين
0: توبوا.
2: يعني الانسان الطبيعي يغلط، لكن الخير مش انك ما تغلطش ابدا، الخير انك لما تغلط ضد الرب. وهذا كلام الله.
0: بارك الله فيك، صحيت جزاك الله خيرا يا اخونا عبادي، بارك الله فيك. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، على 092-150-59-99 092-150-59-99. بح رحيل تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ذقه وأجله وأوله وآخره على نيته وسره، اللهم أمين يا رب العالمين. سجود شن تقول؟ تقول قد تقصد بعبارة الذين تابوا أشهر قصة توبة في الإسلام، وهي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أو بالمعنى العام للقصص التائبين العظيمة، كقصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تاب الله عليهم فأنزل فيهم قرآنا يتلى، قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم دون عذر مقبول، أسماءهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلقوا الأعذار الكاذبة كغيرهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم وعدم كلامهم لخمسين ليلة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتاب الله عليهم ونزل قبول توبتهم في صورة التوبة لصدقهم. جميل. ترى دقيقة بس نبرا لي برقم تقول عليه. تصلي بي أنا يا أنجل على 092-150-59-99 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجو.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة اليوم من القلب. أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، واللي تناولنا فيها بداية بطرح الموضوع علاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام لكل من التحق. فقلنا أحيانا الإنسان ما يبعدش على الله سبحانه وتعالى لأنه هو يكره الدين مثلا، حاشا وكلا، مرات يبعد لأنه هو ضعف، لأن الإنسان خلق ضعيفا، مرات يغلب هواه ويمشي على هواه، ومرات للأسف تصير له صحبة هي اللي تجره إلى طريق الخطأ. صحبة، ما صحبة نقصد، صحبة السوء أو رفاق السوء، أي كانت المسميات. مرات يبدأ بذنب صغير وبسيط، وبعد فترة يلقى روحه غرق في الذنوب من بسيط صغير الذنب هذا إلى أشد وأكبر الذنوب. ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب. وين يهرب؟ وليش يهرب؟ وشن السبب؟ لأنه ممكن يبحث عن الراحة في أماكن خاطئة، يبحث عن الأمان في علاقات خاطئة، يبحث عن السعادة في حاجات حرام، ويقول لك أنا بنعيش حياتي وبعدين نتوب. يا من عاش، سيورني بنتوب. هذه الكلمة يدور فيها شماعة للذنوب والمعاصي، سيورني ندوب، نتوب ولا والله لما نتوب، لكن مش توا. وهنا المشكلة، لان انت او انت او اي حد، ما فيش حد يضمن بعدين شني. انا تو ممكن معاكم، ممكن بعد دقيقة ربك ياخذ امانته، او ما تدريش امتى يعني، فما فيش حد يضمن. فما تربطش كلمة بعدين بحياتك وكأنك انت بتخلد في هذه الحياة ابدا. هذه الكلمة تعتبر من اخطر الكلمات اللي يقولها الانسان، اللي هو بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نرجع لله، بعدين نخلي الحرام ونترك الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي، وبعدين وبعدين. وانت شن يضمن انك انت تعيشه بعدين يا اخي؟ شن يضمن؟ ما فيش حد يضمن راه. ولهذا التوبة ما تستناش. في مكالمة، يلا فصلت المكالمة. تمام. فأخطر شيء إنك أنت توقع في الذنب، لكن أخطر منه هو إنك أنت تيأس. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: أيوة، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بنتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: اخبارك؟ كيف حال يونس؟ ربي يحفظك ان شاء الله.
0: الحمد لله بخير في نعمه والله.
1: اكيد ما عرفتنيش والله، يا غيبه سيده. والحمد لله يا ربي.
0: ايه لا، الصوت نعرفه بس الاسم راح.
1: ايه والله ما سمعت حتى الاسم، ما يريحش، لانه هو الصوت مربوط بالاسم.
0: ما هو المشكله ان اصوات هلبه قداش، لكن هو الفكره ان الصوت سمعاته.
1: والله حبيبتي انت، والله يا حبيبتي.
0: تسلمي لي، بارك الله فيك. هاي من معاي، فكريني
1: انت عسل. لم تفكرك بالكلمة هذه، ديما نقول لك فيها في التعليقات انت عسل.
0: كلهم يقولوا لي عسل، لا يقولي لي مني.
1: لا لا، خليني لي بس نقول لك عسل.
0: باهي باهي يا ودي.
1: مني؟ ام سالم. ام سالم،
0: بالله عليك ام سالم.
1: والله
0: يا عاش من سمع صوتك يا ام سالم.
1: وتعيشي يا غالية، وتعيشي.
0: انتي وين يا ام سالم وين؟
1: والله بنيتي تو كان بنحكي لك بنقعد نبكي ونقعد هذا صاروا فيا.
0: ليش ما اتصلتيش بيا؟ باي اتصلتي بيا وحكيتي لي حتى في الخاص.
1: والله ما فيش هكي كل شيء شيء مني، كل شيء راح مني هيك خلوق وهلبة حاجات. اول حاجه انا تو قاعده لي تو 13 شهر نمشي بالقيله.
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله. الحاجة الأولى اللي هي أنا طحت داروا لي عملية عندي أحسك عظم الفقدة تكسر وبعد لي تو هيك يعني، لكن الحمد لله. وبعدين عندي بنتي بغاها الله والاعتراض عليها أمر الله.
0: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالله، عظم الله أجرك.
1: درت عملية وزعني في قلبي، درت البطارية ركبوا لي البطارية قاعدة تو هيك تعبانة منها لي 3 شهور بس قاعدة يعني تحت الملاحظة هكي. الحمد لله
0: الحمد لله وربي يشفيك إن شاء الله. ربي يشفيك يا أم سالم
1: إن شاء الله ويرحم بنيتي إن شاء الله يا ربي يا سيدي. والله العظيم يا ملوكة أنا كان نقول لك يجيت 8 حلقات نسمع فيهم في العشية هكي نفتح ونلقى فيه.
0: باي باي نسألك سؤال يا أم سالم.
1: نعم بنتي.
0: نسألك سؤال بالله، لما انت تسمعي في 8 حلقات ما حنيتيش للماضي؟ ما قلتيش حسر على ملاك؟
1: والله لا، والله انا والله بالعكس، والله ديما في بالي نلقى فيك هيك ندير لك دبعت لك مش عارفه يوصلك تعليقات هيك في الراديو. انا والله ما فتحت اهلي يا فهد قلت لك يجي حلقات يعني تسمع فيها، مرات نلقاها اعاده نضبطها اعاده
0: ايه،
1: مرات نلقى فيها هيك ونكذب عليك لو نقول لك حاولت.
0: ايه
1: هيك نسمعك نحب نسمع لك هيك وخلاص.
0: باي اسمعي اسمعي، انا عندي طلب.
1: الحمد لله.
0: انا عندي طلب يا ام سالم.
1: والله تفضلي بنتي.
0: انا قدام الناس راه طلب قدام الناس، انت عارفه لما نقول لك طلب قدام الناس معناها قدام الناس.
1: اكيد اكيد.
0: لا هو احنا ما نستغنوش عليك يا ام سالم، وانت تعرفي مكانتك ومعزتك ومن خلال برنامج الصباح. وانت
1: عارفه انت غالي علي من زمان، انت ويونس ربي يحفظكم
0: ان شاء الله.
1: وربي ان شاء الله يفرحك يا ربي، ان شاء الله يا ربي يتبرك من تمره يا ربي يا سيدي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بس بنقول حاجه
1: البريه الصالحه ان شاء الله.
0: يا ام سالم ما تحرمناش من الصوت وما تحرمناش من المشاركة أي إن كانت المشاركة.
1: لا إن شاء الله، والله إن شاء الله. بس كي والله أنا اليوم مريضة كي، والله العظيم عجبني ما في موضوع أمس في إعادة الحلقة كي بتاع
0: أي
1: حلقة أمس إعادة هي تقريبا
0: هيك. إيه أمس إعادة. إيه بس شنية الحلقة؟
1: إيه لما قعدت نحاول هيك إيه والله من حيش بدأ البرنامج لن انتهي، وانا نقول بكشي مش اعادة حاضر بالتليفون لان ضبطها بعدين اعادة خلاص كمل البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بك يا ام سالم.
1: والله برنامجك بالفعل راهو يا ملوكة من القلب الى القلب، ديما نسمع فيكم نقول لك اسعد قولوا اسمعوني من خلي قلبكم يسمع مش عقلكم ودانكم. لا
0: زمان
1: والله بالعكس
0: زمان يا ام سالم،
1: انت بلسم القلب، كلامك بلسم القلب صراحة يعني الحق. والله المواضيع كلها جنينة وحلوة،
0: وأنا
1: خاصة أعمل في الموضوع هذا على زي ما تقول الرجل والمرأة والتدخل الغير
0: ومحاسبته. إيه إيه إيه إيه إيه والله. بس يا أم سالم الحاجة. أم سالم
1: نعم.
0: أنا زمان باهي بفكرك باللي مضى كويس زمان. لما كنا في برنامج الصباح لو تتفكري كنت ديما نقول لكم ديما في حاجه كي ديما نحط فيها ما بين الكلام والكلام، نقول لكم ديما خلوني نتكلم من قلبي، فديما نقول لكم كلامي من القلب للقلب. لان سبحان الله لان سبحان الله شاء القدر انه يكون برنامج فعلا من القلب،
1: من القلب الى القلب. صح
0: من القلب للقلب.
1: اصلا انت في اصلا انت في قلوب الناس كلها.
0: تسلمين. الله يعزك.
1: انت كلك مش غير كلامك انت الحمد. والله العظيم والله والله عندك حاجه هيك مميزه انك انت خشيتي قلوب الناس كلها صراحه. انا والله حبيتك من اول ما سمعتك مره هيك يعني.
0: الله يعزك يا ام سالم ويعطيك صحيحتك يا رب، وما يحرمنا منك ولا من صوتك ولا من الناس
1: اللي ان شاء الله يا رب. والله ان شاء الله صح. وبعدين انت نتمنى قلت لي صوتك يخليك معانا بصوتك علينا، نتمنى نجي معاك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا تتفضلي وتنوري. والله تتفضلي وتنوري
1: هيك شويه ان شاء الله هيك.
0: والله تتفضلي وتنوري يا مانا.
1: المهم يونس حاجة باهي.
0: لا لا كويس يونس شنو معاي هو في الاخراج.
1: عرفتها سمعت حتى كلمتك امس في الحلقة اللي عادة
0: إيه؟
1: لما واحد ولا واحدة قلت لك هو المخرج يونس ولا قلتي لها انت اصلا ما دام انا موجودة معناتها من المخرج
0: واضحة هي اصلا انت معروف مفروض تعرفوني اساسا تعرفوني انا لما نقدم برنامج معناها المخرج من بيكون
1: والله ان شاء الله ربي يعقد عسلكم ان شاء الله ديما موجودين مع بعضكم ان شاء الله ديما حلوين وطيبين
0: يا رب
1: ان شاء الله ربي يرزقكم بالذريه والله ديما الدعاء ليك يا ملكة والله
0: تسلمي لي يا ام سالم تسلمي لي وان شاء الله ربي
1: سامحيني اسمحي لي يعني بنمسي بالخير على كل المستمعين
0: يا ودي خودي خودي مساحتك خودي مساحتك يا ام سالم لان ليك هلبه ما كلمتيناش
1: والله نحب نحيي كل الناس كل المستمعين وكل الناس اللي عزوني واللي هو عليا والله ما نبيش نسمي اسامي لكن نورس هانيبال مين ربي يحفظهم حتى هم نحييهم وبنقولهم حاجة واحدة هم توا كده بالذات نورس قالب علي الدنيا هنا بنقولها شفرتي والله كان نقولك ترى تضحكوا عليا وان طاحت مني في البير
0: نحن
1: نقول الفتكية
0: إيه.
1: الموبايل والمطبس هيك هو في جيب هيك بنطبس نشوف لمية يعني مليانة ولا لا طيح يوية يطيح الموبايل كله فشفرتي موضوع هذا كبير ويريت فيه رادي يتكلم على هالمواضيع هذه ذات نبدأ نطلع شفرتي الأولى عزة عليها ورد مميز
0: أم سالم أنت قاعد عندك إيميلك على الفيس
1: ما عندي حتى حاجة
0: باي غير اسمعيني خلي لي رقمك تحت الهواء باي ما تسكريش مكان
1: والله يا ملاك ما عندكمش أنت ميزة تطلع الرقم
0: لا والله غير بياخذ منك الرقم يونس عرفتي
1: ما نعرفش نقوله قسما بالله ما نعرف نقوله جديده
0: باي من بحداك خذي رقمي يعطيك رقمي
1: باي خلاص
0: هو يعطيك باي. رقمي وانت خلي حد يسجله لك تمام
1: باي ان شاء الله بنتي ان شاء الله صحيح ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك يا ام سالم بارك الله فيك والله اليوم مكالمات كلها جبر خواطر يمكن اليوم كلها الحمد لله على كل حال شوفوا لنا سبحان الله أنا انقطعت على البرنامج ممكن 3 حلقات أسبوع كامل لبيانا يا يونس لبيانا ف سبحان الله يعني ربك لما يشاء إنه يجوا ناسك اليوم ميمة سميرة واليوم أم سالم اللي ليها هلبة حتى هي ما سمعت صوتها فأمانة والله سبحان الله والله سبحان الله بس خلوني نقرأ تعليقات النية تخدم صاحبها إيه والله النية تخدم صاحبها رغم والله اليوم صدقا يعني صدقا أن ما كانش في بابه أن نقدم برنامج ولكن الحمد لله على كل حال أجل شن تقول لا تيأسوا قد يدخل قلوبكم أو قلبكم ذنب مضى بس لا تخلوا الشيطان يقنعكم أن الله لن يغفر لكم فتوبوا ورجعوا استغفروا فالله يحب التوابين ما دمتم حيين فباب الرجوع إليه مفتوح ولا تؤجل التوبة مرات نقول بعدين التوب لما نكبر لما نرتاح لما نترك هالشيء إلى ما ذلك وننسى إن ما نضمنش ما نقدرش أو ما نضمنش إن نوصل لبعدين التوبة ما تحتاجش وقت مناسب تحتاج قلب صادق أرجع لله اليوم قبل ما يجي يوم تتمنى في فرصة للرجوع وما تلقاه إيه والله رجوعا بموضوعنا لليوم وقبل ما ناخذ المكالمة أخطر شيء مش في الذنب أخطر شيء إنك أنت تيأس خلونا نفرقوا بين الحاجتين هما انك انت تذنب وانك انت تيأس من رحمة الله الذنب مصيبة لكن الذنب الاعظم انك انت توقع في اليأس ان الذنب يخليك محتاج للتوبة لكن اليأس يخليك انك انت ترفض التوبة بتاتا الشيطان يبي منك حاجتين، أول حاجة إن يطيحك في الذنب، وثاني حاجة بعد ما يطيحك في الذنب يقول لك خلاص أنت انتهيت، ربي ما عادش بيغفر لك، ربي ما عادش بيسامحك، ربي ما عادش بيتقبل منك، شن فايدة التوبة توا؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت اذنبت من جديد، أنت ما تستهلش رحمة الله. فرد بالك تسمع للشيطان، ورد بالك تسمع وساويس الشيطان، لأن هذا هو الغرض والغاية والهدف اللي هو موجود على خاطره. فالله سبحانه وتعالى قال في آياته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، آية واضحة صريحة ما تحتاجش حتى تفسير، يعني إنك أنت ما تيئسش، الله سبحانه وتعالى اللي خلقك يعرف نقاط ضعفك، الله سبحانه وتعالى يعرف أنك أنت غلطت في مكان معين، في جزئية معينة، في واقعة معينة، ويعرف أنك أنت ممكن تطيح، لكن مطلوب منك أنك كل ما تطيح ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح وصريح كلامي؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

ينشطونه. رجعنا لكم مستمعين الكرام، خلينا نقرأ بس تعليق اهو. عندنا سلوم يقول: إلى المذيعة والمنشطة المبدعة، في فرق بين المنشطة والمذيعة. المذيعة شيء، المنشط شيء آخر. فأنا أنتمي إلى الإذاعة وأنتمي إلى الإعلام ولست بمنشطة. فشكرا على تعليقك. كاتب لي ملاك صاحبة الحضور المتألق والصوت الذي يبعث الأمل والجمال، كل التحية والتألق. شكرا، بارك الله فيك. يلا نستمر في حديثنا، ولكن أعطيني فاصل قصير ترى.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. شكل الصوت من المكالمات. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلين، كيف حالك أنتي؟
0: الحمد لله، شن حالك أنتي؟
1: بخير الحمد لله، كيف حال يونس؟
0: الحمد لله بخير.
1: باهي باهي، عاشت الصوت.
0: تعيش وتسمعي يا رب. من معاي؟
1: أم سند.
0: أه؟
1: أم سند.
0: أم سند، خير صوتك كي اليوم هنا متعبة، في حاجة صايرة معك؟
1: بحة
0: بحة وتعبة شوية صح؟
1: هي النو هذا وهرب الضي بنتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله، قالت مضيقة اللي فرجت، والحمد لله حاطين حمولنا على الله.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. تفضلي يا
1: أم سند.
0: نعم تفضلي.
1: هاي اللي بس عليك ونحيي وليد يونس، ونقول لك يا بنتي مضيقة اللي فرجت فيها تخرج، ما قالك ما تغمر إلا فيها رب يفرجها.
0: أيوة،
1: وحطي الحمل على الله سبحانه وتعالى يعني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا حي وخيتي أم سالم. سعدت متابعتها حتى هي سمعتها يعني. حي كل المستمعين والمستمعات، نقول نهاركم مبارك، إن شاء الله ممن مفقود، مبارك لهم بمناسبة المولد الشريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. إن شاء الله طبعا احنا نقول بالصحيحة والهنا على البلاد والعباد يا رب يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: وقالك ما ضاقت اللي فرجت يعني، إن شاء الله ربي يفرجها علينا، يفرج على البلاد والعباد وكل مضايق يا رب، الله يفرجها عليه يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا ام سند. اللهم امين.
1: وعلى موضوع الحلقة
0: فصلت المكالمة على 092-150-59-99. شو معناها نحن نقولوا ان التوبة صادقة؟ شو معناها؟ شو تقصدوا بها؟ او شو نقصدوا بها؟ او شو تقصدي بها ملك؟ التوبة مش مجرد كلمة فقط تقال، او كلمة استغفر الله فقط. التوبة لها معنى ومعاني هلبة مش شوية. أول حاجة أنك أنت تندم عن الذنب اللي اقترفته في يوما من الأيام، يعني أنك أنت تحس فعلا أنك أنت غلطت ونادم أنك أنت غلطت. ثاني حاجة أنك أنت تترك هذا الذنب. ما نقولش إن أنا تبت، أو ما تقولش أنت تبت وإنت قاعد مستمر فيه ومخطط إنك تكمله إلى النهاية. ثالث حاجة إنك أنت تعزم إنك أنت ما ترجع لاش، يعني زي ما نقول إحنا تسكر راسك بالليبي، تعاند نفسك إنك أنت ما ترجعش لهذا الذنب. مش معناها إنك أنت مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن وقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش فعلا لهذا الذنب. ولو الذنب هذا متعلق بحق انسان ايا كان الانسان، هنا لازم ترد الحق للشخص، او تتحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني انت لو ظلمت في يوم من الايام اي شخص كان في الفلوس مثلا، في المال، انك انت ترجع المال هذا. لو اخذت حق خاصة في امور الورثة والاشياء هذه، وكليت حق اختك او العكس، لازم ترد الحق وترد الامانات لاصحابها. لو ظلمت شخص تحاول انك انت تصلح الظلم اللي وقع عليه، لكن بدون ما تسبب له اذية اكبر. ففي ناس تقول لك انا والله تبت يا ملاك، لكن للأسف الشديد رجعت للدمبرة. أنا تبت لله سبحانه وتعالى ونيتي صادقة في التوبة، لكن راه ضعفت ورجعت للذنب، هو كيف ندير؟ شو الحل؟ وهنا لازم نوقفوا عند النقطة هذه، لأن هذه أهم نقطة في حلقة اليوم. في ناس دائما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي هل كانت كذاب؟ لا طبعا، لو تبت فعلا وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت لهذا الذنب فتحتاج إلى توبة جديدة. ما تقولش لا خلاص أنا فشلت، لا بنرجع من جديد، لا كذا، لا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. تخيل أنت، أنا أعطيكم أبسط مثال، إن إنسان نقول إحنا طفل كيف ماشي وتعلم في المشي باهي، شو بيدير هو الطفل هذا؟ شو بيدير؟ بيوقف شوية بيطيح، بيمشي شوية وبيطيح، وكذا كذا، صح؟ طفل يتعلم في المشي. فهل احنا نقوله في خاطرنا ان خلاص هذا ما يعرفش يمشي ومستحيل يمشي فخليه هيك مقعمس خير؟ لا لا، فاحنا شو نديرو له؟ احنا نشدوه ونسندوه، شدوا ذياته يعني، ونرفعه ويمشي ويطيح ويطيح ويرجع كذا وهكذا. فكيف انت وانت تتعلم طريق رجوع، تعرف ان طريق الرجوع لله وعارف الطريق وين، فلو انت طحت في يوم من الايام لازم انك انت تنوط. ان شاء الله وصلت المعلومة، ان شاء الله وصلت. على 092-159-59-99 092-159-99 في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ملوك يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى، كيف حالك؟
2: أنت يا حبيبي الكل، الله واحد دعلك.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك.
2: الله وحد عليك،
0: الله يعزك.
2: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. تفضلي استاذة ليلى.
2: أنا عندي رسالة لك.
0: ايه،
2: أقول لك الله يرحم والديك.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك.
0: تسلمي.
2: البرنامج اللي أعيده أكثر من مرة اللي هو فعل الخير. فأنت كنت في استغرابي وتساؤلي من نفسك، أنت قلتي هل أنا اليوم كتب لي ربي أجر؟ كتب لك أنت أجر، والأجر مضاعف لو قينا المهندس يونس.
0: أي والله،
2: لما وصلت اثنين بعد 10 سنوات أو 11 عام اللي هم مفصلين يعني لظروف ممكن تكون هذا وهذا، إلا يعني ما عاد تواصلوا مع بعضهم، لكن عن طريق قناة سرايا وبرنامجك شوفي الترابط، شوفي المحبة اللي خليتها في القلوب ما بين أخينا صاحب القلب الكبير أخينا عبد الحميد وعمي الشارف المزغي.
0: يا والله،
2: شوفي عمك الشارف لما خش شني في الأخير، يا عبد الحميد يا عبد الحميد، نتواصلوا مع بعضنا وإن شاء الله نتلاقوا. ما نعرفش هل اللقاء تم أم نزال اللقاء، إن شاء الله ربي يتمم لقاءهم على خير
0: إن شاء الله.
2: والله أدمعت عيني صدق. لا رجوعك لما يرجع الصديق للصديقة بعد سنوات.
0: أي والله،
2: أنا أثرت فيه يعني البرنامج هذا تأثير كبير كبير. أنا نحييك، الله وحد عليكم، الله يكثر ربي من أمثالك. أبدعتي وتألقتي وتميزتي وفعلا أعلامية بلاك محمود، ربي يحفظ لك وبيك وميمتك وحياتك وحيينك. خينا يونس من اللي قال لك عبد الوفين عبد الحميد قال لك اكيد معاك من معاك في الاخراج؟ قلت له من يكون معاي الا يونس.
0: طبيعي بطبيعة الحال.
2: دائما مراقبك على الخير ومراقبتي على الخير، وربي يجمع ما بيناتكم إن شاء الله إلا بالكلمة الطيبة، وربي يرزقك بالذرية الصالحة في كل لحظة وفي كل ثانية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: كنا ندعوك، اللي عند ربي مش بعيد.
0: أكيد
2: موضوعك اليوم من اللي يحس بي؟ يحس بي من له قلب، من له ضمير صاحي. هذه أنت تعطي في تنبيه، في تنوير، في يقظة. الإنسان لما يكون صاحي أنت تصحيه. إحنا كنا ليس الإنسان معصوم من الخطأ، كنا أخطأنا، لكن الخطأ من الخطأ يفرق.
0: صحيح.
2: الإنسان اللي يتأول، الإنسان اللي يظلم الناس، الإنسان اللي يتكلم عن الناس، الإنسان اللي يأخذ حقوق الناس بدون وجه حق، هذا أرجع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ويحبون المال حبا جما. أنتم للمناصب والكراسي شوفوا للشعبكم، شوفوا لناسكم، هذا أخوك في الدين. يعني للأسف، للأسف ظروف اللي نمر بها إن شاء الله حتكون خير بعون الله قادما.
0: أكيد أكيد.
2: والله يسعدنا اليوم بمما سمينا، بلا ألف ألف لبس عليك يا غالي، أنت وجوزك وخينا عبادي، ألف الحمد لله على سلامتها. ونورتنا الميمة الغالية اللي دائما نسأل عليها، ميمة أم سالم، ونقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك، ورب يحفظ لك بنياتك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك حفيدك وأحفادك. أم سند نقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك، ولبس على ميمتك وخيتك، يحفظ لك أولاداتك، وألف لبس على جوزك وكل أحبابنا وكل ناسنا وأصدقاء البرنامج. والله العظيم تميزتي يعني بصدق الرجوع والتوبة. لما أنت ترجع وتتوب لله سبحانه وتعالى، بترجعش للظلم أو الذنب اللي أنت كنت فيه. سارع سارع اللحظة من لحظات الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته. لكن الإنسان بالاستغفار يريح البال، يصلح الحال، يرضي بالإكرام والإجلال، يفتح الأقفال بالتسبيح. أرجع لكتاب الله، أقرأ آيات ما تيسر من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. استغفر، والله أنا يا فلان ظلمتك، أنا يا فلان ظلمتك، يا فلان ظلمتك. يعني الإنسان لما فلان والله فلان تظلمين، إنك أنت ترجع لله سبحانه وتعالى، لأنك ظلمتين مرات بدون وجه حق.
0: أي والله.
2: إنسان لكن الخطأ يفرق. لما أنا نظلمك، نظلمك بصورة طيبة، ما نتبلاش عليك نقول فلانة قالت وقالت وما قالتش، يعني عيب عيب عيب. الإنسان يرجع ويتوب لله سبحانه وتعالى توبة نصيحة. والله التواب الرحيم في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة، الله التواب الرحيم. الله يتوب الإنسان اللي يكون مدمن، اللي يكون شارب خمر، اللي يكون غير بار بوالديه، غير معطاش القدر لأمه ولأبوه. أرجع لله سبحانه وتعالى وبر بوالديك وأحضر ميمتك وبيك. هذا ما تندمش عليه، لأن أنت تندم، تندم لما كنت تفقدهم. إن شاء الله ربي ما يفقد لميمة لو بي من أسرته. تحياتنا ليك،
0: بارك الله فيك،
2: ولخينا صلاح الدين بعمي الشارف المزغي، إن شاء الله ربي يحفظه يحفظ لعويلته. ونتمنى دائما ميمة أم سالم سألنا عليك وعزناك في بنيتك، وقلنا ألف لبس على الغالية أمي مخيرية، حتى هي ما عاد سمعنا صوتها. هادو من الأحباب اللي احنا كنا متواصلين معاك في القنوات اللي كنتي فيها.
0: اي والله
2: سررنا برجوعك. وزين الحبايب يا يونس، يوم زينتنا أميمتنا بكلامها الطيب. أم سند إن شاء الله لبس عليها، كل الأمهات، أم عبد الرحمن بنت القرابولي، كل أحبابنا، الله ربي ما يغيبهم علينا
0: إن شاء الله يا رب.
2: نغيبوا لكن ما ننساكم، وراس غلاكم الدنيا واللي فيها فداكم، احنا عادرينكم. تحية كبيرة لمدير القناة،
0: بارك الله فيك.
2: تحية كبيرة علي تواصلك انت في هذا البرنامج من القلب للقلب. وأقول سيظل قلبي مليء بمعزتكم، عامر باحترامكم، وذلك حديث القلب للقلب. أحاطكم الله برعايته وحفظكم من كل مكروه. تحية ليك ملاك،
0: بارك الله فيك.
2: طيب. تحية لخينا يونس، ربي يفتح عليك وربي يونسك بملوكي جوز، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا
0: ان شاء الله.
2: والله ما انا ناسيكم بالدعاء
0: ان شاء الله،
2: والله ما انا ناسيكم بالدعاء في كل لحظه في كل ثانيه وفي كل دقيقه. تحياتي ليك مليك بلوكي، ونقول لي ام سالم ولا يا ام سالم قولي لها محبه ورياف وتكبير بعدهن. ويش ملاك محمود تريك شن كبدنا عليك وحبيناك من وسط قلبنا ومن وسط اثرنا. تحياتي ليك.
0: بارك الله فيك
2: ودمتم لمن احبكم، وكل سنه وانتم طيبين.
0: هذه طيبه.
2: ذكرى مولد سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غدا اليوم 11 والثاني عشر هو ذكرى مولده، لينور المدينه حينما دخل لها ما شاء الله. يعني حنخلوه يوم الثلاث، شنو رايك يكون الموضوع مفتوح؟
0: ايه ان شاء الله، لا يوم الثلاث باذن الله لو كتب لي العمر ان شاء الله باذن الله حتكون حلقه على المولد النبوي.
2: لكن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ملاك، لما عندك وسعه البال الارتياحيه بقلب كبير لكل متداخل ومتداخله. الله يرحم والديك،
0: والدنا ووالديكم يا رب.
2: الله يعلي شانك، الله يكبر قدارك. والله العظيم كلمات من القلب الى القلب، ويعلم الله بدعائي ليك بنت يتيمة الأبوين. لكن أنا نعتذر ممكن كان أغلط في حد، وأنا عارفة أنا الإنسان مش معصوم من الخطأ، لكن أنا عارفة أن أنا مظلمت حد، أن أنا ما عفست في حد ولا تكلمت على حد بسوء. لكن نعتذر لمني للأم والبو اللي كبروا واللي جابوا واللي علموا واللي ربوا رحمهم الله وأسكنهم في ساحل جناته. والله يرحم خياتي، والله يرحم خييني، كل
0: من
2: أحبيب عليه. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا. تحياتي لي.
0: شكرا شكرا.
2: يومك طيب.
0: يومك سعد ان شاء الله. بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. اعتقد هنا مش هنقدر نتكلم، خلاص خليني بس مساحة قصيرة جدا بعد ان اخذ مكالمات. اعتقد ان هنا ما عادش نقدر نتكلم امانة. كل لك سبحان الله، كل ما أنا راجع أفكاري أو راجع حتى حياتي أو كذا، الله سبحانه وتعالى يبعث لي في إشارات من عنده، زيني زيكم، أنا عابد زيني زيكم في النهاية، فيبعث لي إشارات. وإشارات مني ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، ما تعاملتش معاهم في يوم من الأيام ولا تلاقيت معاهم أساسا، بس يدعوا لي الناس تدعي لك في ظهر الغيب. مش مازال خلاص، اعتقد هيك ساد. يعني ما اعتقدش حد بيبي يحسدني في الحاجه هذه الا الحاجه هذه فقط، ما عندي شيء بتحسدني الا هذا. انا فعلا الناس لما تحبك بدون مصلحك لله في لله، وما عندهمش اي مصلحه فيك او غايه او شيء فيك هيك. والمكالمات اليوم لو تلاحظون كلهم خلوا الموضوع وقعدوا يحكوا علي أنا، يا ذكرتهم بموقف معين، يا إما هم كانوا معي فيما سبق في برامج فاتت، يا إما دعاء، يا إما فهذه ما حق. هذه لما الله سبحانه وتعالى يرسلها لي كأنه يقول لي ملاك استمري وانت ماشية صح، وكملي رغم انك انت مرات تعب كذاك بس كملي. سبحان الله، والله قداش ربي رحيم، وقداش رحمته واسعة، وقداش ربي كريم، قداش ربي لما يحب عبد هيك يزرع فيه القبول وما يمشي. هذه أهم حاجة. رجوعا

مش بس انه هو يغفر لهم، مش بس انه هو يستر عليهم، قال يحب. يعني الانسان اللي يرجع لله سبحانه وتعالى بعد الغلط او بعد الذنب ربي يحبه. وفي حديث، شنو يقول الحديث؟ يقول الله لله اشد لله اشد فرحا بتوبه عبده. والحديث هو يضرب به مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوجدها بعد أن يأس منها، من شدة الفرح شن قال؟ قال كلمة خطأ، أخطأ فيها من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم شني بيّن إن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع إلى الله تلقاش ربي يقول لك وين كنت وخيرك ضعت كذا، لا، بل رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك. في ناس راهو للأسف الشديد وفي مجتمعاتنا العربية مرات الغلط مش من الشخص نفسه، راه مش من هنا أو منكم أنتم، الغلط في الناس اللي حواليه، وغلط في الناس اللي تشد له في الزلة، اللي تمنع أساسا من باب التوبة. أحيانا المشكلة ديما توقع في الحاجة تهية، مشكلة وين؟ في الناس. مرات واحد يقول لك انت تغرق، مش انت تبي التوب، غرامت تبي التوب، انت اخر واحد التوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، واخر واحد تتكلم على كذا، وانت مني باش تتكلم على الدين؟ واحنا نعرف ماضيك ونعرف انت في شنو ذنبت وشنو

انت غرق مش انت بتوب غرامتة تبي تتوب، انت اخر واحد تتوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، واخر واحد تتكلم على كذا، وانت مني باش تتكلم على الدين؟ واحنا نعرف ماضيك ونعرف انت في شنو ذنبت وشنو

يقرر القنصل طبعا القنصل، لأن الطرف الآخر هو يعني محمي اعتدى، يعني الذي اعتدى محمي من قبل النصارى، ما يستطيع أحد أن يعاقبه. و يعني أصبح المغربي يعيث فسادا في أرض أخيه المغربي، من ذلك أن أحد محميي البرتغال، انظروا للمهزلة، البرتغال حمد أحد المغاربة في تطوان، فزاغ وطغى واشتغل بالفساد والتعدي على العباد وأصبح يؤذي الناس وكذا، ما استطيع أن يوقفه لأنه محمي من قبل البرتغال. أردتم شاهد اشتكوه إلى قنصل البرتغال، وهيهات ثم هيهات أن ينتصر قنصل البرتغال لغير هذا المحمي. طبعا طبيعة الحال تصوروا يعني أراد مرة العامل أن يتحدى نظام الحماية، فماذا صنع؟ قنصل الفرنسي بطنجة حمى شخصا مغربيا، هذا الشخص مع شخص آخر سرق، دخل في سرقة، يعني سرق من أغراض الناس شيئا، فقام هذا العامل سجنهما طبعا. فاشترط القنصل التالي، اسمعوا، أن يقدم العامل بنفسه ومعه نائبه وخمسون من العسكر إلى القنصلية الفرنسية، حتى إذا وصلوا أدى الجنود التحية وقرعت الطبول العسكرية، وقدم الوالي للقنصل، الوالي الذي سجن المجرمين، قدم للقنصل الاعتذار في ذلة وصغار تكفيرا عما فعله من حبس السارقين المحتمين بفرنسا، وإن لم يفعل الوالي ذلك يخبر قنصل دولته، ومعنى إخبار الدولة يعني الدخول في مشكلات لا حصر لها مع فرنسا، وهذه هي المشكلة. طبعا يهربون الأسلحة إلى جوانب مختلفة من البلاد، ومن أجل أن تقوم الفتن، وما يستطيع أحد، تجار ومحميون، وما يستطيع أحد أن يكلمهم. يعني هذه مأساة كبيرة جدا. اسمعوا لي حادثة أيضا غريبة، رجل ريفي غير مقيد بسجلات المحميين سرق كبشا لممثل الولايات المتحدة الأمريكية، فسجنه الوالي وجلده 20 جلدة. أرسل قنصل فرنسا رجلا مغربيا محميا إلى الوالي وطلب منه أن يخرج هذا الرجل لأنه محمي من قبل فرنسا، فقال له الوالي أنا لا أعرفه محميا وليس في سجلات المحميين. قال له محمي عندي وكذا، وإما واشترط القنصل، اسمعوا شروط المذلة، إما أن يعزل العامل الذي سجنه، أو أن يفك سجن هذا المسجون ويعطى ريالا عن كل جلدة. طبعا استجابوا لطلبه، وما يستطيعون أن يخالفوا الطلب وهم في ذلة وهوان، ما بعدهما ذلة ولا هوان، نسأل الله العافية. الأمثلة كثيرة وأنا لا أريد أن أطيل في عرض الأمثلة لأنها تؤذي الإخوة وتؤذيني وتؤذي كل من يسمع هذه الأمثلة الصعبة. أيضا أصحاب الماشية كانوا يتهربون من دفع الضرائب، كيف؟ يعني كل رأس كان له ضريبة عند الدولة المغربية، كيف يتهربون؟ يأتون بوثائق مزورة، وما أسهل التزوير، يجدون كتابا وشهودا يشهدون أن هذه الماشية ليست لهم، إنما هي للأوروبي فلان وللقنصلية الفلانية الأوروبية، حتى يتهربوا من دفع الضرائب، لأن المحمي لا ضرائب عليه والأوروبي لا ضرائب عليهم. فالتاجر يسجل كل ماشيته باسم التاجر الأوروبي أو المحمي من التجار المغاربة. والمأساة ليست هنا فقط، بل المأساة أن بعض الأحيان القنصلية أو المحمي يقول التاجر أنت ماذا تريد؟ أنت سجلت باسمي، فهذه الماشية لي، يقول له أنا ما سجلته باسمك إلا لتحميني من الضرائب، يقول لا شيء لك عندي، أنت قد اعترفت أن هذه هي ماشيتي، فيستولون على ماشية الناس. يعني تصوروا الوضع كيف أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله العافية. وطبعا بلغ عدد المحميين 20,000 محمي مغربي، وطبعا هذا فرد غير من يلوذ به من عوائله وزوجه وأولاده، يعني مصيبة، ففقدت الدولة السيطرة على كثير من مواطنيها. خذوا هذا المثال، فيليكس

0: ماتيوس. فيليكس ماتيوس هو مثل القنصل الأمريكي في طنجة، أعطى الحماية لأكثر من 100 من أغنياء المغرب من التجار والفلاحين. طيب كم هم عدد الأمريكان الذين في المغرب كله؟ شخص واحد فقط، شخص واحد في المغرب كله لهم ممثل مثل القنصل في طنجة. يعني واضح اللعب، اللعب واضح جدا. ثم إن هذا القنصل فيليب ماتيوس، فيليكس ماتيوس، حما 100 من المغاربة من كبار التجار والفلاحين. مثلا اللعب في اللعب واضحة جدا. يعني رعيته وهو واحد شخص واحد اسمه جون كوب حما 40 شخصا من المغاربة. هذا الشخص الواحد أعطى حماية 40 شخصا من المغاربة. طيب المأساة كل ذلك مضى في كفة، والمأساة الأخرى في كفة، وهي أن العمال والولاء إذا أرادوا التمرد على نظام الحماية فإن الدولة الأوروبية تحرك تهدد تحريك السفن، بل تحرك السفن. أعطيكم أمثلة، يضج أهل المغرب مساكين من هذا النظام يعني الظالم جدا جدا. السلطان المغربي وجد إيش؟ وجد أن اليهود وبعض المغاربة يذهبون إلى إسبانيا وفرنسا بالذات ويتجنسون بالجنسية ويعودون بعدة صور، إما أن يذهب بزوجه ويحامل فتلد فتأخذ العائلة الجنسية، أو غير ذلك، أو بالاتفاق على أن يكونوا جواسيس فيعطون الجوازات، يعني أسباب كثيرة، فيعودون يصبحون أوروبيين فيستطيلون على أولاد بلدهم ويذلونهم ويحاولون افتعال مشكلات معهم. فالسلطان أصدر قرارا بأن الجنسية لا تحمي المغربي، لا تحميه سواء مسلما أو غير مسلم، ما تحميه من واجباته لابد أن يؤديها، الضرائب لابد أن يدفعها إلى آخره. ثارت الدول الأوروبية من هذا القرار، لأن القرار ليس انتصارا لهؤلاء المغاربة أو اليهود، لا قيمة لهؤلاء أصلا، خونة والخائن لا قيمة له عندهم، لكن لأن هذا القرار يعطل السيطرة على المغرب وإضعاف المغرب. فماذا فعلوا؟ فرنسا حركت سفينتين حربيتين، إسبانيا حركت سفينة حربية، إيطاليا يا جماعة إيطاليا أرسلت سفينة حربية. ومن تكون إيطاليا أصلا وما هي مصالحها في المغرب؟ أمريكا أرسلت فرقة من أسطولها الحربي البحري، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أمريكا ما علاقتها بالمغرب حتى تفعل هذا؟ لكن اسمعوا، حصلت مشكلة في ضواحي فاس، مغاربة ادعوا، ضعيفو الذمة والضمير، ادعوا أن أرض الدولة هي أرضهم، أخذوها وراثة من أبيهم. فحصت الدولة الأمر وجدت أن الأرض ليست أرضهم وهي أرض الدولة، ففزع هؤلاء إلى القنصل الأمريكي الذي طلب تحريك سفن من الأسطول البحري الأمريكي لتحاصر طنجة. وفعلا جاءت السفن وحاصرت طنجة وضغطت على السلطان، فلجأ السلطان المستضعف إلى صيغة توفيقية مع الذين ادعوا عليه هذا وأعطاهم أرضه، أرض السلطان. إذا وصل الأمر إلى السلطان ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ تصوروا. ثم أنه إذا تحركت السفن الغربية وجاءت طبعا هنالك وقود للسفن، هنالك تكاليف، هناك أجرة بحارة، هنالك يعني مدافع، هنالك تجهيزات وطعام وشراب، يجبر الأوروبيون المغرب أن يدفع كل هذه الأموال التي دفعت في تحريك السفن. الله أكبر، ما هذا الذل والهوان الذي عاشوا؟ هو البعد عن الدين وبعد عن الإسلام وظلم الناس وتعدي على الناس أدى بسلاطين المغاربة أن يقعوا في فخ عجيب. يعني حاكم مدينة آسفي قائد اسمه شتاوي اعتقل 6 لسبب ما، 6 هؤلاء محميون من قبل بريطانيا. كتبت الحكومة البريطانية للمخزن المغربي، الحكومة المغربية يعني، مطالبة بإطلاقهم، ما رد المخزن، ولأنهم طالبوا بإطلاقهم وعقاب العامل ودفع تعويضات، يعني قصة طويلة طبعا، المخزن ما رد عليهم. فما كان من القنصل إلا أن أمر بسفينتين تتحركان حربيتين لتحاصر ميناء الجديدة، وتقول وأعطى الأوامر لقائدي السفينتين، إن لم ترد الحكومة المغربية في 24 ساعة اضربوا الجديدة بالقنابل. يا سلام، إلى هذا الحد بلغنا في الذل والهوان. فماذا لو على السلطان يعني اجتمع الناس الأسواق وقرأ عليهم منشورا يحرضهم على الجهاد وقطع كل نصوص المعاهدة ورماها وأمر المغاربة بالجهاد يتخلصوا من هذا الذل والهوان. فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. هذه الحياة، إما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. ما هي حياة الذل والهوان؟ ما هي هذه الحياة؟ أعوذ بالله منها، نسأل الله العافية. التهديد قتل العلاقات. يعني تصوروا سمسار مغربي من طنجة كان له يعني قضاء بضاعة أسلمها له الناس، بددها ضيعها، أخذه حكم عليه العامل أو الوالي من خلال القضاء فهرب هذا الرجل، أخذ العامل زوجته وابنته وسجنهما حتى يضغط عليه ليعود إلى يؤدي أموال الناس. طبعا صادف أن الزوجة هذه تعمل خادمة في منزل ممثل إيطاليا في طنجة. ثار الممثل ثورة عظيمة وطلب بعقاب العامل، عزله ودفع تعويضات وإطلاق الخادمة، وإلا قطعت العلاقات. فحقق الوزير طلبين ورفض العقوبة، أطلق الخادمة وعاقب العامل لكن ما عزله. بذلت الحكومة المغربية جهدا كبيرا مع ممثلي الدول الأوروبية حتى تقنع ممثل إيطاليا يعني قنصل، حتى تقنعه بالتجاوز عن شرطه وهو عزل العامل حتى تبقى هيبة الحكومة. تصوروا إلى أين وصلت الأوضاع. نسأل الله العافية والسلامة من هذا الوضع المذل المهين. طيب يعني بعض الناس يسأل، طيب ماذا فعلت الحكومة لهذا يعني تتخلص من هذا النظام المذل المهين؟ يعني طبعا اسمعوا، كان السلاطين يتظلمون عند القناصل يعني وداوني بالتي هي الداء، كيف تتظلم عند القنصل والقنصل هو الذي يفعل هذا يحرض عليك؟ والمشكلة أن السلاطين يعرفون، ها يرسلون البعثات الدبلوماسية إلى فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا للطلب من حكامها أن يخففوا شروط الحماية في المعاهدات، فباءت المحاولات بالفشل. وتصور معاهدة غير مؤرخة بانتهاء معين، مفتوحة هكذا، إنا لله وإنا إليه راجع، مفتوحة المعاهدة يعني ليس لها أجل محدد تنتهي إليه، وهذا من غفلة الذي وقعها. اتصل السلطان الحسن بالبابا ليون 13 ليتوسط عند إسبانيا وفرنسا بتخفيف من شروط المعاهدة. طبعا وهذا أمر مضحك جدا، هو ما يعلم أن البابا هو أكبر المحرضين على المغرب. عقد مؤتمرا كامل اسمه مؤتمر مدريد عام 1297 للهجرة 1880 ليناقش نصوص الحماية. والمؤتمر جاءت الوفود الأوروبية من كل مكان، والمؤتمر ما زاد إلا أن قنن هذه الحماية وجعلها حقا لكل دولة أوروبية شاركت في المؤتمر، واشتد البلاء على المغرب بعد المؤتمر أكثر. والسبب عدم وجود دبلوماسيين مغاربة يعني يتوصلون لحل هكذا جيد مع الدول الغربية، وازداد ضغط الأوروبيين على أهل المغرب بعد هذا المؤتمر. ويمكن القول بأنه بعد انتهاء مؤتمر مدريد انتهت المغرب بلدا مستقلا، انتهت المغرب لأن الضغط أصبح مقننا منظما. يعني كانت في البداية كانت بعض المعاهدات فيها نصوص تفضيل لبعض الدول مثل إسبانيا وفرنسا، أنا أصبحت كل الدول الأوروبية لا الحق في المغرب وبشروط متساوية وليس لدولة امتيازة عن الأخرى. فزاد الضغط طبعا على المغاربة وشلت حركة المغرب ولم يستطيع أهله أن يصنعوا شيئا. طبعا عندنا هنا أيها الإخوة والأخوات الشعب المغربي ماذا صنع؟ يعني يكون بعض الإخوة يسألون، طيب يعني الشعب المغربي ماذا صنع؟ كيف يعني الشعب المغربي ما توقف يوما؟ فكان الشعب يكره الحماية والمحميين، بل كانوا لا يزوجون المحميين ولا يتزوجون منهم ولا يسلمون عليهم ويحتقرونهم، بل يصل لدرجة التعامل بعض الأحيان إلى تكفير هؤلاء. وتعددت فتاوى العلماء في تحريم اللجوء إلى الكافر والحماية منه، وألفت مؤلفات لطيفة مثل إيقاظ السكارى المحتمين بالنصارى، الويل والثبور لمن احتمى بالبسبور، الباسبور يعني باسبورت يعني جواز. الدواهي المدهية للفرق المحمية لجعفر الكتاني والكتابان السابقان لعلال الفاسي. كشف الستور عن حقيقة كفر أهل باسبور لمحمد إبراهيم السباعي، يعني من يحمل باسبور جواز الدول الأوروبية. ليش كافر؟ مش عشان تجنس فقط، لأنه مسائل الولاء والبراء ومسائل مظاهرة الكفار على المسلمين والاستعانة بالكفار لظلم المسلمين. هنا يعني جاءت فتاوى العلماء بالتكفير لمن حمل الباسبور يعني الجواز. هناك فتاوى كاملة للحماية في المعيار الجديد لمحمد للمهدي الوزاني. وكمان أيضا حاول بعض المغاربة إيقاع العقاب بالمحميين مباشرة، فبعض المحميين كانوا يقتلونهم المغاربة من القهر، أن قهر هذا. وبعض اليهود، وسأتي على الكلام عن اليهود في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وما فعلوه في المغرب، بعض اليهود حرق في السوق لأن اغتصب امرأة، فماذا يفعلون به هذا وهو محمي؟ طبعا يعرفون إذا رفع أمره إلى القنصل أو إلى الدولة المغربية لن يصنعوا شيئا معه، يعني حبس بضعة أيام ويخرج، أو بضعة شهور أو بضعة يعني أسابيع ويخرج. قرروا أن يحرقوه حيا في السوق. يعني العامة كانت تنتصر لنفسها، لأن أصبحت مسألة خذ حقك بيدك، الدولة لا تستطيع أن تفعل لك شيئا، وهذه المصيبة. طبعا يعني أختم برسالة سلطان مولاي الحسن يحذر الدول الأوروبية من خلال وزير خارجية، يقول: وأعلم أن الواقع لا يرتفع، والرعية إذا قالت فعلت، هذا بعد واقعة اليهود الذي حرقوه، والرعية إذا قالت فعلت، وإذا فعلت لم تفعل خيرا، يعني فوضى تصير. وما ذلك التنبه أو التنبيه يعني لدول أوروبا منا إلا شفقة منا عليهم، وحذرا من أن يقع بهم مثل ما وقع الذي أحرق بفاس. فالمغاربة لا يبيتون على ضيم أي ظلم، ولا يرضون بالدنية لكونهم شم الأنوف ونفوسهم أبية. يعني هذا الذي استطاع السلطان يفعله، يعني يستفيد من حادثة حرق اليهودي هذه، وطبعا خطب الجمعة والدروس، العلماء يحذرون الناس من الحماية والمحميين، ويحرضون الناس على المحميين ووجوب مقاطعتهم وعدم السلام عليهم وعدم مناكحتهم وعدم التعامل معهم بيعا وشراء ولا تأجيرا للعقار ولا ولا ولا، وتحريم ذلك كله بهذه الطريقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حلقة القادمة إن شاء الله سأتي على إكمال جوانب الحماية وبيان ماذا صنع اليهود في المغرب للاستفادة من نظام الحماية هذا. إلى اللقاء.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن هذا التحالف الغريب الذي وقع بين الحركة النسوية وبين الحركات المناضلة عن حقوق الأقليات الجنسية في بلاد الغرب. في الحقيقة العلاقة بين النسوية والمثلية خصوصا بدأت منذ مرحلة سيمون دو بوفوار، كما ذكرنا ذلك آنفا، وأيضا فيما بعد في حركة تحرير النساء. لنا أن نسأل الآن: ما أسباب التحالف بين النسوية والمثلية؟ يمكن أن نذكر سببا أول، وهو ما ذكرناه آنفا من أن الحركة النسوية تعادي الرجل وتشيطنه، وذلك يقتضي ولا بد تمجيد المثلية عند النساء بسبب الاستغناء عن الرجل أو للاستغناء عن الرجل، وأيضا تقتضي شيطنة رغبة الرجل الجنسية، مما يؤدي إلى تمجيد الرجل المثلي، وهذا كله شرحناه في لقاءات سابقة. هنالك سبب ثاني، وهو أن النسوية حين تبنت نظرية الجندر أدى ذلك إلى فتح الباب أمام جميع أصناف الهويات الجنسية، ومنها بالطبع المثلية. ثم هنالك سبب ثالث، وهذا في الحقيقة أمر غريب جدا وقعت النسوية فيه، وهو أن النسوية تتوهم أن النساء يشكلن مجموعة اجتماعية منسجمة، في حين أن هذا لا يوجد عند الرجال. يعني حين نقول النساء مجموعة اجتماعية منسجمة، بمعنى أن المرأة سواء أكانت في طبقة اجتماعية عالية أو في طبقة اجتماعية مطحونة، كل ذلك لا يهم، فالمرأة أو النساء مجموعة اجتماعية منسجمة، وهذا وهم عريض جدا. طيب، لا يوجد هذا عند الرجال إلا في فئة واحدة من الرجال، هي ماذا؟ هي فئة المثليين. ففئة المثليين هي التي يعتقد أصحابها أن الانتماء الجنسي، انتماءهم الجنسي، يمكن أن يعوض وضعهم الاجتماعي. ولأجل ذلك وقع التحالف بين النسوية والمثلية من هذه الحيثية. ثم هنالك سبب آخر، وهو أن النسوية التي يمكن أن نسميها نسوية المظلومية، هذه لا تعرف إلا المرأة المهانة، المضروبة، المغتصبة، وبالتالي لا تعرف إلا المرأة التي يمكن أن تكون حليفا موضوعيا للرجل المثلي أو الخنثوي، الذي هو أيضا مستعبد ومطارد ومضطهد من طرف الذكر المستبد. إذن لهذه الأسباب وقع التحالف بين هذين. لكن هذا التحالف في قلب نظرية الجندر بين النسوية والمثلية خطأ كبير جدا، لأن مصالح النساء والمثليين ليست دائما واحدة، ويظهر هذا التعارض بوضوح في قضية مخصوصة، هي قضية الحمل بالنيابة. يعني أن يذهب مثلا رجل وامرأة عندهما مثلا مشكلة عقم إلى امرأة تقوم بعملية الحمل نيابة عن الزوجة. طبعا الحال هنالك إشكالات قانونية وأخلاقية متعددة لا نخوض فيها، لكن الذي يهمنا أن هذا الحمل بالنيابة هو في الأصل ينفع الأزواج الذين يعانون من العقم، لكن بعد ذلك انتقل سوقه الأساسي إلى الأزواج المثليين، وذلك بعد أن أبيح الزواج المثلي في أغلب بلاد الغرب.
إذن صار هذا الحمل، لأن الأزواج المثليين يحتاجون إلى أطفال، كيف يمكنهم الإتيان بالأطفال؟ عن طريق الحمل بالنيابة. طيب، هذا الحمل بالنيابة الذي يطالب به الأزواج المثليون يدخل في اصطدام مباشر مع صراعات الأنثوية لمدة 40 سنة تقريبا من أجل تحرير جسد المرأة، لأن هذه المرأة التي تكون حاملا بالنيابة لم تعد تمتلك جسدها، صار جسدها ملكا لغيرها، صارت لا تختلف عن الذي يؤجر يده أو شيئا من أعضاء جسده لغيره. إذن أين الحرية في هذا؟ أين الحرية التي تنادي النسوية بها؟ لكن الذي وقع أن سيطرة المثليين على القوة المالية لكبار مديري الشركات وكبار الموظفين، هذه السيطرة استعملت التقدم التكنولوجي من أجل تحقيق هذا الحلم القديم للرجال، وهو حلم الحصول على أطفال دون حاجة إلى النساء. فإذا اللواتي، النساء اللواتي يؤجرن أرحامهن، هن كالذين كالعمال الذين يؤجرون سواعدهم في مصانع كبار الرأسماليين. إلى جانب المثلية هنالك أمر آخر، تحالفت النسوية أيضا بسبب تبنيها لنظرية النوع مع الهويات الجنسية الغامضة التي تسمى كوير، وهذا لفظ في الأصل يعني غريب، وكان يستعمل شتما للمثليين قبل أن يتبناه بعض المناضلين المثليين. طيب، هذه الهويات الجنسية أو هذه الأقليات الجنسية التي تجمع في لفظ LGBT يعني lesbian, gay, bisexual and transgender، بمعنى السحاقية، اللوطي، ثنائي الجنس، المتحول جنسيا، هذه مجملا الأنواع الأربعة التي تدخل في هذه الأقليات الجنسية. بدأت الحركة عام 69 بمظاهرة في مدينة نيويورك على قانون يمنع أن يلبس الرجل ثياب المرأة أو أن تلبس المرأة ثياب الرجل، ثم صار هذا الحدث يحتفى به سنويا من طرف جمعيات الأقليات الجنسية. إذن تحالفت النسوية مع هذه الأقليات، وكان هدفها هو تفكيك الهوية الجنسية التقليدية المبنية على ثنائية ذكر وأنثى، وأن تتحالف مع الأقليات الجنسية الغريبة التي أنشأها هذا المجتمع العصري، هذا المجتمع الغربي العصري، وذلك لفرض النمط الفكري والحياتي الخاص لهذه الأقليات على الأغلبية المقهورة في المجتمع، لأن هذا يدخل في ما يسميه بعضهم ديكتاتورية الأقليات. فإن كانت الديمقراطية في أصل معناها تقتضي العمل برأي الأغلبية، لكنها في الواقع تعني فيما نراه الآن في الغرب تعني تحكم الأقليات النافذة الممتلكة للسلطة وفرض رأيها على الأغلبية، وامتلاكها للسلطة يكون في السياسة والإعلام وغير ذلك. كل هذا يصب في مصلحة السوق المتحكم عن طريق آلياته الإعلامية وعن طريق آلياته التعليمية المختلفة الذي المتحكم في الأفراد. وبالتالي فإن هذا السوق ينتزع الأفراد من أسس بنائهم القيمي التقليدية الصلبة، والتي هي الدين، الأسرة، الإنسان، ينتزع الأفراد من هذه القيم الصلبة، وتساهم الإيديولوجيا النسوية الجديدة في تدمير هذه القيم. إذن مجملا هذا ما يمكن أن نقول عن أسباب تحالف النسوية مع الأقليات الجنسية ومخاطر هذا التحالف، وإلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: ولكن البيت الذي ويقيم فيه العبد الله اعلم. تخيل معي منذ ادم الى الان وهو تحت التراب. تخيل معي رجل هو كان شيخ الرسل نوح عليه السلام، قضى 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وقبل الدعوة سنوات، وبعد الطوفان سنوات. تخيل معي أنه عاش فقط 1000 سنة، ولما جاءه ملك الموت ليأخذ روحه قال له: كيف وجدت هذه الدار، هذه الدنيا، هذا البيت؟ قال: كإنسان بنى بيتا له بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. فقال له ملك الموت: كيف بحال أمة هي آخر الأمم، أكثر ما يعيش أهلها بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، ومع ذلك يبنون بالحديد؟ قال: لو كنت فردا من تلك الأمة لحفرت قبري ولسجدت سجدة حتى يأتيني وعد الله. هذا البيت حينما كان النبي يشيع الناس إليه يقول: إخواني لمثل هذا البيت فأعدوا، لكن الناس آثروا أن يعمروا بيوتا لا يعمرونها، ويخربون بيوتا يعمروها. كان الأولى وأنت تتحدث وتفكر وتخطط في بناء بيتك أين مكان الصالة، أين مكان صالة الأكل، أين مكان كذا، وتريد أن يكون كل شيء منتظم، الماء، الكهرباء، وأنت تعرف أن المقام قليل، لكن ما فكرت أبدا في هذا البيت كيف سيكون وكيف سترحل إليه. قيل لسالم أبي حازم: ما لنا نكره الموت يا إمام؟ قالها له سليمان بن عبد الملك. قال: نكره الموت لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا، فكرهنا أن ننتقل من العمران إلى الخراب. إن الإنسان الذي يعمر بيتا يتشوق لكي يرحل إليه. هل عمرنا هذا البيت لنشتاق إليه؟ أحباب رسول الله، هذا البيت يناديك سواء سمعته أم لم تسمعه، يخاطبك ويقول لك: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وإذا وضع فيه يخاطبه ويقول إن كان مؤمنا، إذا به يستقبله استقبالا يظنه ظلمة شديدة لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته لنجا منها كل الناس. هذا سيد الشهداء سعد بن معاذ، ومع ذلك حينما وضع في قبره ضمه القبر ضما شديدا، فقال النبي: لو ينجو أحد من الضمة الأولى لنجا منها سعد، ولو ينجو أحد من الضمة لنجا الأطفال. فكل الأطفال والأبرياء والذين ما فعلوا فاحشة إلا وتظلهم الأرض، وذلك لأن الأرض أمنا، وإن الأم